0: وانا ندور اخلي بلد ده يقبله مش انا انا زمان ده يهنوكي يختموا لك القران يشيلوكي يوديكي بكي اهلك قاعدين معاكي يتمكي وخلاص تقولي تكملي يالك ما عنده مشكله لكن الحس انا وتل دول ده
1: في مشكله كاسه ما نعرف البنات اللي بيجوا ما عندهم صبر ما نعرفوا ما لا يعني مشاكل هنا التلك ده سبق كتير ما مشي لزمان الزمان ده العم هنا هنا زمان ده ما قربوا بيوتهم لكن الحس ده من ودوه من باس شهرين ثلاثه الا مرقت 40 مرقت مرد مين شهر اصل بس يفرتقوا مرد ده في فاتي بس منين ما يودوا بيتها يفرتقوا
0: السيده زمزم هو اوتيل شغل الفوق انا تعرفيها انت بني ذهب سولك فاتي اهلك لمو شعروا لك الفاتي ها وبعدين ده يختموا لك القران يشيلك وقتك في اوتيل تعرفي مسيب القاعد في اوتيل ده ما تعرفي شغل في اوتيل سي على ما مشيتي لميتي ما جيتي ما راجلك خلاص هذا بفرتقتو ارز فايده انا وشنو انا ده دورت انا من بيت امك ختموا لك شعرك ودوكي بيكي قعدت في سريرك هلكي هوجوكي أماك صوتي مسكرة ناقو خلاص كان قعدت لكن 17 يوم كان 40 يوم كله قاعدين كده كان يدور يوديك وين كله منه أما لكن يوم الأرز بس يشولك يودوك أبو ده أبو ده أنا رفعت قدراني
1: السيدة فالمتا ممكن تضيفي لنا
2: السيدة فالمتا من هو الكومبورتمون السنة أنا نعلم الكاديرة الأرز زمان ما بتحنينا ولا بتدبكا ولا بتكبرتا ولا بتمشطا إلا المرأة
1: يوم واحد ما دخلت
2: يوم واحد ما استقال اليوم البنات بيقولوا الأيون الكبار ده ما يجي جنبه البيت من الصباح جارية ماشي الكوافير هي ما بتعرف شنو قاعد حاصل هناك في الكوافير يعني ما بعد لك زور واحد هو مجموعة للناس كلهم بعدلوك ما بتعرفي وينو الإيد السمحة وينو الإيد الما سمحة بعدين انت بتيجي تمشي للذهاب وفي زمن الريحة والضخام بس الطلاق ده الإنسانة عشتي فترة من الزمن شنو رأيك تشي في انحراف أول بنات أنا اليوم ده خلوا لي الطبيعة أنا الأمهات وشالوا لهم طبيعة آخرة وطبيعته إني ماش قد ودين في النقرة بس هنا أنا كله ماشي الصالون جاد ماشي الفندق ولا ماشي الشهر الأسر صابهم جاي طلاق واقي شهر طلاق واقي شهرين طلاق واقي
3: فدي أنا زمان ده أخذونا علينا كيف وأصب أنا بلنا ده ولا سي عليهم ما قلنا قاعدين درا هلا بنات يعني شفت شغل وبعدين اجيب البنيان اللي كلام الرفقانه بجيبوا بورو ده بس يتسم خلاص في بنك خلاص يعني وتر كله كي خلبطوا الزمان بنيان بجيبوا لها كريم الراس نجيبوا كريم الراس خلاص اما دول خبروا لي انا ده كل بنيان يجيب كريم الراس بعد ده كان خلاص ما اخيري ما يا خلاص عشان راجل لين ده مال ولا عشان خلاص ينتو مال وكده ده غران البنيان كل بصو انكيت وشوفوا راجل كيف شخلت شنو جاي من وين كل ده ينتو ريبونس ايه خلاص انت لك تال سيفاتي يوم جو سو فاتي خلاص تو بتان قد سنهن لسنهن يوم مال خلاص بعد فاتي لما تو بنتو ديلي ليلي هن الهن اهل الراجل بوجو بهنتهم في أنا بعقل ما ده هنا ده بيجي بدو كوفي بكان على السوشيال بيكان قدول وش البلي يجي يوم بدرس هفاجي اللي مش هو العادي كي يهنونه ده كله وعندنا عادات كي يعني كيكفوا عادات وش نقول يدرس للبنية ده بنية ده أنا كل الراجل اللي ما بلقوه بشوف أم كل رجل أنا كي بس أهلا يا مركي وبقال بتونسوا كي العادي كي بس يمشوا بعد ده وانتو ديليها نشيلين يوم الشيلين ده بنيه ده في بيت ذاته سوى لها قطموا لها قرآن دول وفي بيتها هنا كل ناكل أراجل يختموا لها قرآن وشولوها بنيه ده ويجيبوها في بيتها كود بعد 7 يوم خلاص ويجي بصور دس المصفات هلا بنيه بخلوها في بيتها ببركتها برحمتك حسا شغل كتير خير يلنا ده شالوا أهدت يعني شالو كتير أنا دار ناس آخر جو لعبوا خلينا يعني نعم أنا كمان فهم ليه زاد يوم بنتين رحيلة تقول لي ماما دي سراب آمد يوم دي سهين را ونقوت يجو سولي سولي نقوت أنا دا أنا دا ما عادينا أنا عادينا أنت بنيت وقال داقل بلا فايكي ويجو يا هنونوك يا رجلك وخلاص ما كتر ماما سنقوت لا لا أنا كوانا صري يا جماعة خلو هذا نرشي كي الوادين دخلوا لهم
1: يوم حتى المشاك
3: يختار المشاك
1: مشتم رستا في صالون عربين ما يدورو بس زمان انت تسمي ليك مرة
3: تجي داخل شما دوا يطولا غورو
1: وحلاو ما تحجي عشان
3: دخلت ما تحجي غورو ما حلاو دلت انت ما نادي يعني قال غورو ربي الراجل اللي انت شير صبر مرشي اكو وحلو كان الحلاو على السوري كرايه وما تحجي نم المشاد يكمل وهن لذات اللي مرة صبر في بيتها
1: يوم ما
3: مرقت يعني يوم ما مرقت قبل
1: بس
3: تسمي لك لا اصلا ما مشي لده كله تدخل بطولين كبس اللي عندهم جاتو هو وجود خير معناه يندودل وكده انا ما شغل يندودل رقبتهم ده كله كنت ده كله

0: علينا ما أدنى
1: عددنا
0: يعني أنا كل ما نعرف نقول يا جماعة ما تخلوا أعدادنا ده شيء كي يقعد كده كتير عندنا عرفوا ده كتير عندنا تعدي ما سي يعني هسا أخيد بيجي شو قش مش الكلام اللي هجاي شو غرته البناء من بين شو لو ده أوتيل ولا أختي الكبيرة دي ما تخصص قلدها شيطان قاية مش مام اللي فلا ده جيت سميش أنا زمان ده بيبين اللي وده بيتا هنا
1: ده بسو
0: تقال الكبيرة ما يدو توالي فوق تلقى شيطان قاية مام ده بس قاية جيب يفرتبهم ليه رأيج الملمرة وشيطان ما قاية تشوش بك لما أخذ أنا قاية قريب بس ده بس وطتنا بنات هسه تخليه يقبلوا في عاداتنا أنا زمان ده يشوفوا من ذات وطتنا يقى حلو
1: وعندنا كي تظاهر عادات أنا زمان المرة زمان ده تدلق وتقبرد وتعدي وأي وقت تخط هن أزرق رجلينا يعني ليه راجلها في البيت هسه اللي كان مناسبة قاي إدور قاي ده وكده تلقي البنات يعدوا ويقبرتوا ويخطوا هن ويرسموا وتشي في ده خلاص اللي يوم الواحد الأذر ده كان فات ده خلاص هي بطل رجلين هذا قاعد رايحة أبيد
0: دخلت
1: هذا تقول لهم شنو وصية كده أنتم من بنات ناس
0: ده نوصوني عشان نقول لهم شنو هو أخذي ده ما شكرا ده شكرا الله وسط يعني المال يقول له جنة أنا في الكلام أنت سي شكرا سمي في لي راجلة راجلة تجور فرحان أجو الله هي وسمي الله هي بس ما اللي هيك سي الزينة اللي ناس برا تقول اللي يوم كان يمقدر قبل يتعدل تكبرير وتسيك يقول تمشي عشان الناس يشوفوها وشنو كذا ما سمي حرام يعني ما أجل تقول نوصون كي خليه أدو اللي رجاله إذا كاد ما نعرف في تليفون نشوفه قال أكل بس أنت ترى أجل كي حلال كي ذاته قال أجل ما ما عنده حساب قال لي بس أدلت سبتر أجل ما عنده حساب ليه ما نينا كلنا رايلين أنت فتش أجل البر دول اللي ساك ده وطلت لك ذنوب وطلت شيطان في راسك ويجي يتلف عليك بيتك عشان راجل واي كان اللندلاني ويشوفك أنت بيجيب لك مشاكل لكم مشاكل وخلاص شيطان هل لو يندس وخلاص يفرتوكوا في بكنا في كلام نخومات نفرتو اللي بس كان وسيم ربنا خليه سو زين عليه رجاله
1: أجي عندك إضافة لنا
2: أنا أقول لي بناتي ده نقول لهم كي خلي قبول مش لنا أنا زمان تيكن مرة قاعدة كان عندك وقت شيرة باللي هنك خدت في رجلينك وخلاص كان مشات كله ترى دي سمان دي جرة مشتوكي كروات مشتوكي في بكي لكن أني أدر قبل قال أنت تمشيتي انت تهنيني ما ممكن ما ممكن اني زمان كل امالنا هنونو ومشطو وسطهم بس سالو ما في كل امالنا بمشطو وبهنونو اللي بنانا اللي قبل اللي تربي انا زمان استاذ عائشه
3: زمان الراجل
2: يعني وقت
3: بيجوزوا بيفامي حقا
2: ايه
3: دون قد بيت انا فلان
2: ايه
3: ما شاء الله فلان دول ناس مؤدبين ناس محترمين ناس مقدرين في المجتمع
2: ما شاء الله
3: لكن اليوم ده الناس بقيموا المال بس
2: ما شاء الله
3: انسيد المال كجرا فامي حقا جاي من وين كل مال ما المهم بنتو بس شنو ليه عشان القروش دي فكثير من البنات اليوم بقول فلان كان بجد سيد المال سوى لا لا اللي انا طول كيف سجل يبقى مثل هالفلان رايت شنو في
2: أنا ده رأيي ده أنت البني كان تأخذ أخذ المسكين وخليه المال يجي في رأسك كان مال جا في رأسك تأخر لكن ما أخذته سيد المال والمال كمل تسيكي كيف تمرك ولا تقولي ما أخر أخذت المسكين والمال جا في رأسك لكن هسرة مش الفرمة ورثة ده أنت كان بنيكي نادم جا سألها أسألو قارة أنا هنا زمان دابنا بسألو قارة بسألو من فاميا كله بسألو كله أهلا بعرفه قبل بشلو بنتو كلا لكن مش لسه كلام كنو رتيرا ناس جاي تابوا المال كان جارة كان شنو كل شلو ينتو ما إندم لكن خليه قبل لأن أنا زمان أقولو مسكين وخلى المال يجي فوقه أخير أخير مش اللي أنا نوسم لبناتي
1: آخر كلمة كنت موسيه شنو لبناتك
2: آخر كلمة ده أنا حج لبناتي ولي سبيان الهسرة خليه قبل وشريك الكرة أنا زمان أنا زمان ده كان في أخي دي كله والله كان أخده ده يقول أجايز الحج وكلام الحج أول ده كان نعرفه من زمان نقبله لكن أخير الهسة شيء اللي أمشي في أوتيل ده أنا ما كنت رمي لكن ما بعجم ده سي كده ما بعجم ده انت بني دهابة شابة بس دهابة سخيرة يشولوك يودو كده شوخ اللي تلقي قدامك ما تعرف أخير خليه قبول لك الكلتيرة نزمان كان قبول لك الكلتيرة نزمان ده يبقى لين شوخ اللي كله الله يسهيل لينا بارد ويقعد فوق بيتهم يكملوا إيالهم مش الأمهان نزمان كملوا إيالهم لكن مش لنا حسرة إياه الله يهاجم
1: السيدة فالمتا ممكن تقول تنتين آخر كلمة هناك
0: آخر كلمة نقول لك شنو يعني الكلتيرة نزمان شغل أنا زمان يعني هذا شغل خير كتير بس أدنى أني أميليوري في دربة بس يعني ما نشلو أنا ناس الآخر ولا بقول أنا في هجيل وبخلب اللي أنا ماشي خليني أعمل يوري بشغل كثير عليهم خير وأنا أقدر كن أقول لهم كأي أنا زمان دبنا نقود فوقه نعمل يوري كشغل العديل نشلو الماء عديل كلنا نقدر نخلوه ونخففوه نوتل الناس وبنا كل الله يسكرين يا تقول يا راجل يا أخو
1: مستمعين ومستمعات الكرام هنا راديو تشاد ده سموتو برنامجنا هنا عادات والتقاليد السمها في مجتمعنا التشادي مع السيدة عائشة آدم فضول والسيدة فلمة حسن. بداية وصلنا إلى نهاية هنا حلقتنا هنا اليوم معكم في التسجيل أحمد شريف هلكي وفي الإعداد والتقديم زمزم عبد الله كباس وعزة علي أوام تحت إشراف عبد الله توش وعليفة محمد سيد وشكرا للمتابعة.

0: المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد تقدم لكم برنامج خاص بمزرعة السيد عمر دافيد ديران. سيد عمر، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: المزرعة تعتبر من أكبر المزارع في تشاد، قاعدة في نجمينا في حارة فرشة جلمي بالدائرة الأولى، وهي عبارة عن مساحة أرضية واسعة خصصت للزراعة وتربية الماشية مثل البقر والقنم والخيل والأسماك والدواجن. وفي المزرعة قاعدين بيهتموا بتربية هنا الحيوانات وبوفر لهم البيئة المتكاملة مثل الغذاء والعلف والمسكن الآمن. والمزرعة تحتوي على أساس نظام بيئي للحيوان وتوفر لي الغذاء عشان يزيد في الإنتاج ويحسن جودة هنا المنتج. متين أنشأوها المزرعة وما هو الهدف الأساسي منها وما هي الحيوانات الموجودة في المزرعة؟ كل الأسئلة دي برد لنا فوقها السيد عمر دافيد ديران.
1: المزرعة دي أقول أمي تشادية وأربية، وأمي مولودة في وسط البحرين، أبوي جاي من فرنسا وهو كله مولود في وسط البحرين، زوجتي جاي من فرنسا من السويد وهي كلها عملها في البحرين. عندي أخواني وقاعد وادين مش عسكرية وادين سوى عمل آخر، أنا عندي مزرعة هنا، أنا من جدودي بقاري وزوجتي هي كلها بقارية، خلاص جينا لمين تنين وأنينية والقوة عن البهاي.
0: يعني أنت كمزيج وطبعا اختلاطك أو أفكارك مع زوجتك طبعا هو الدافع الأساسي في إنشاء هذه المزرعة، تقدر تورينا متين أنشأتها المزرعة دي؟
1: تقريبا 25 سنة، هسا حاليا ده 25 سنة كدر جينا وصلنا هنا ونخدم أبلا مشكلة. عندنا في بداية كي اكتار اتنين، ورا من اتنين سينا تلاتة اربعة، هسا عندنا 13 هكتار ونص، والتلاتاشر هكتار ونص ده وقت البدينة ده عندنا قنم شية بقر شية. هسا حاليا ده عندنا تقريبا 500-600 قنم، عندنا تقريبا 100 وزيادة بقر، عندنا جمال كله هنا، عندنا هوت، عندنا كلاب، عندنا وتان نعام، عندنا قزال، عندنا حيوانات كثيرة إن شاء الله.
0: السيد عمر، كيف قدر يعني دمج كل الحيوانات دي في مكان واحد؟
1: أني ما بهيمة كان تقطع مكان واحد ده لازم تجيب لها أكلها، أنينا عايشين هنا ومرة واحدة كلها ولا قنم ولا بقر ولا جمال برا ما يمرك، عشان الأكل قاعد جوا هنا. أنا مخصص بالجبنة هنا، القنم والبقر ده عندي ما صبانا هلبون ونشول اللبن نجيبه هنا في مكاننا الجبنة، نسوي جبنة والجبنة ده نودله بالهنا. الأكل والشراب كله نسوي هنا، عندنا مكنة واحدة هنا تسوي جرانيولي، جرانيولي ده المكنة نقصبه فوق كنفور والمسر والفول ونرحقه بميزانات شية شية شية، كان نادم بدور بسيسي آية ده هو إنا أو لهم أو لبن، عندنا هنا ده سيعيننا لبن ما لهم، وخلاص المكنة دي عندنا خمام فيه نصبه فوقها عشان الرسيت هنا اللبن ده نصبه في المكنة، ونصبينا في المكنة ده نسوي أكل خاص هنا اللبن، واللبن ده نصبه فوق جبنة ومن هنا كان ودو الهلة.
0: تقدر تقولينا تلقوها انتو من اللبن والجبنة ده يعني ممكن تجيب لكم فايدة كتير ولا بس حاجة بسيطة؟
1: إن شاء الله أننا عايشين فوقها بس وبسيطة، مش اللي نقولها ما يشتدى حياتين دي أزيد من 50 سنة. أنا ما أمدافع، أنا ما عايش ليه عشان نقول نسوي مال، عايش ليه نعيش طول عرضة، والشي أنا لقدا كان نقدر نربي فوق إيالي أمالي يلقوا أكل وشرب الحمد لله. ما أنا قايت هنا عشان نسوي مال، نو كان اليوم لقيت آمين أم باكر كان ما لقيت كله آمين، كان نادم يدور يسوي مال ده شغل وعدين ده هنا طمن الجبنة ده كان نقول نخلي ده ما بنبه الكيلو هنا الجبنة بألف ريال 10 لتر هنا لبن قبل يسوي كيلو واحد هنا الجبنة، كان نادم يدرب ده ما إن دريبة ما نعيش فوقه أنا أمالي أبي اليوم كان ما لقينا كله أم باكر ده نلقوا.
0: في بعض المواسم بتكون صعبة خاصة بعد ما الخريف يطلع، فإنت قاعد تسيكي كيف عشان حيواناتك دي تنقذها من الجوع؟
1: أني ما وقت بمصايبة في الخريف، ما عندنا مصايب على الأكل، القش بقوم من مشاكل هكا الضبان ومباوضة، الضبان ومباوضة ده عندنا سنجي هنا فيه، عندنا إمكانيات نسوم للغنم وللبقر للغيطان لعشان ندافله من الحيوانات دولة ده الطير ولا الضبان ولا مباوضة عشان هاهله منه. عندنا فوق الصيف الأكل ما فيه، عندنا قش فيه مخصص بسموه مرفلفة، القش ده نقوه وننطول للبهاي.
0: في بعض المواسم بيكون فوق الأمراض المنتشرة هنت الحيوانات، فهل عندك طبيب بيطري بعالج لك البهايم؟
1: ايوه زوجتي هي مخصصه في الامراض، كان عندنا مشاكل عن الامراض ده، هي كان شافتها كان مع الجوات كان مع القنم كان مع البقر كان مع الجمال كلها، ده هي مخصصه في السنتي عن المال، وانا كان الكوندويت عن التروب وكان البنا كان الهلابه، ده انا مخصص فوقها، انا بنسوي نص هي تسوي نص.
0: بلال، الثروه الحيوانيه اللي هسه كان ذكرتها علينا ده، هل في المزرعه قاعدين تقوموا بحاجات ثانيه؟
1: برا من ده ما في، في قشم البحر ده عندنا تقريبا 55 هكتار انينا بينا ونخلل لاهلنا ورفقانا اللي قاعدين في قشم البحر مستفيدين معهم، انينا ننظم التراب ننظم الانجري الريس يتربوا، كان وقت دق الرزم ده ينطون القش وهم يشيلوا الريس، ده استفاقيه بيناتنا مع ناس اللي قاعدين في قشم البحر.
0: سيد عمر، ما هي الصعوبات اللي تواجهكم في المزرعة الكبيرة دي؟
1: ما نقدر نقول ما في، ما صعوبات دقاق دقاق مش اللي بقوله بكلام النصارى، دي قازيرو ما في، هو بس في الأمل ده المشاكل بداية بدك ما في ده ما بكون، مشاكل شية دي فيه، في نقول الله غالب، أني ما وقت كان جينا لقينا صعوبات شية واحد ولا اثنين ده، نقول الله غالب ونمشو.
0: كم عدد العمال اللي قاعدين بيشتغلوا معاك في المزرعة؟
1: أزيد من 50 نفر قاعدين هنا في المزرعة، 50 و5 عمال.
0: من وين بتجيهم الراتب؟ من عمر بس ولا من جهة تانية؟
1: تقريبا 20 ده عايشين هنا، الفضل ده عايشين في وسط الرفيجي في هلال الطرف طرف طرف ده، بجي بخدمه هنا في المزرعة، بجي بخدمه هنا مع الغنم مع البقر مع الهود، أني ما نادم أعرف خدمة، أني ما صبر بقش تقريبا 15 أوين ده هم قاعدين خاص لبقش الغرارنا الغنم وغرارنا البقر عشان ده نشولوه ونصبوه في المزرعة قاعد لنا زي الأنجري.
0: ما هي رسالتك للمزارعين ولا ناس الرعاة أصحاب الحيوانات؟ لأن اليوم كثير تعرف في جادة الزول بيقول لك تربية هنا الحيوان داخل في لب الحلة ده صعب ما ساهي.
1: ده ما ساهي، كان نادم يدور حسه حاليا ده مدة 25 سنة ده عندنا حيوانات جوا هنا ده، كان ما في كلها القنم والبقر والجمال، كان ما في كلها ألف راس هنا، ما بنمرق برا هنا، ده كان في افينيشال دي جول قايد في وسط العاصمه كلها، قنم وبقر نقدر نربيهم جوا، المهم اكلهم كان جبت لهم ده ياكلوا جوا برا كده بس، ولشيل مالك شيل قنمك ولا بقرك امشي تلف زراعات هنا الناس، ده شغل التقيل من مزرعه في لب الهلة داخل صعبه ده ما صير.
0: ما هي رسالتك للحكومه التشاديه وشركاء التنميه؟
1: للحكومه ده يساعدونا في السنتي هنا الانيمال طول ده. شغل الأقابة ده شنو كله بدور لتعليم من المساعدة للسنتي عند الأنيمال ده ما بالألم، الحكومة تجيب لنا كمالي أنا كلها لأهالي القادين توتو تور دموا في الهلال القادين ده يفكرون يجوب لهم دواء، أنا كمان طوني كلها ماليش ملي أنا وهدي ما نقدر نكفي للهلال الوراي ده، يجوا يساعدهم وانصيت كان ساعدهم ده المئيشيتهم تكون هنا.
0: كلمة أخيرة للناس اللي دايما ما فكروا بيسووا برامج أو مشاريع زي دي، رأيك شنو في الشباب اليوم؟ كثير منهم عاطلين عن العمل، الواحد ممكن يفتكر انه لو عمل مشروع زي حقك ده وكون تاني ما يحتاج لزوم.
1: نادم كان يدور يسوي مزرعة مش الهجدة بكون ما قاسي، اما بدور لي بكان بدور لي علمي وبدور لي مال، قولي قاسي ده ماصي بكلام النقوله ونكرر سيبا امبوسيبل.
0: وخلال تجولنا في المزرعة ذات المساحة الواسعة شاهدنا الخيل والبقر والقنم واستمتعنا بمشهد رعوي سمح مرة واحد، كل الحيوانات في المزرعة تعيش في بيئة مشابهة لبيئتها الطبيعية، البقر تعيش في الحظيرة كان صمموها على شكل بيت واسع مخصص لحمايتها من الشمس، وفي جنبها أحواض تأكل منها العلف، وهناك عمال هنا نظافة قاعدين بنظفوا المزرعة وبنقلوا المخلفات للمزارعين، والعناية بالبقر ضرورية في المزرعة عشان يزودوا نسبة هنا إنتاج اللبن.
1: صناعة الجبنة ده عندنا لبن نفر جنين، عندنا لبن القنم ولبن البقر، لبن القنم ده وهنا البقر ده أني مع لبن نسي من جبنة نسي من ياور ولبن صافي لبن حليب كله فيه عندنا إتاب ثلاثة، ولا نشول اللبن نفوره ونشكه مصافي، ولا نسوي له ياور، ياور هنا لبن القنم كله فيه، ياور هنا لبن البقر كله فيه، ونسوي جبنة هنا البقر وهنا القنم كله.
0: كيف تتم عملية صناعة الجبنة؟ مراحلكم
1: بشيل 24 ساعة اللبن كان جاهز ده، الجبنة تكون جاهزة 24 ساعة.
0: تقدر تشرح لنا المراحل حق صناعة الجبنة؟ مثلا اللبن تحطوه وين عشان يجمد وكذا، تفسر لنا المراحل.
1: عندنا ثلاجة اللبن كان فجر جدا نصفوه كان صفينا اللبن ده نفوره، وكان فورنا اللبن ده نشلوه ونحطه في برا في الحرارة شية. اللبن كان هو محلوب ده عند 37 درجة سلسيوس، واللبن ده لي يكون جبنة ده نطلعه نما 60 درجة. كان طلعنا نما 60 درجة ده نصب له إمكانيات 2-3 كي وخلاص كان جمع ده يبقى جوه. كان بيجي جوي ده خلاص يبقى جبنة، وكان بيجي جبنة ده خلاص نضفره ده بس ننادو الجبنة المضفور.
0: هل يعني تشوف الجبنة حقتك هي ذات السوى مع الجبن هنا البلدان الثانية الأجنبية؟
1: الله يعلم. نصنع الجبنة ما أنا نقول أحسن، الكليان هو بس يقول أحسن ولا لا. هسا حاليا ده ما عندنا جبنة ذات جبنة، ما في عشان لبن ما في.
0: اللبن وقتاش بكتر بكثير لحد تصنعوا الجبنة؟
1: في الخريف. ما هسا حاليا ذات اللبن شية، هسا يا مادة زيت البقر عشان نسوي لبن أزيت، عشان اللبن ناقص من رايد.
0: وقبل شويه وقت مشينا هناك لقينا السماد التنطيل البهايم ده بيتكون من شنو وشنو وفائدته للحيوانات شنو؟
1: السماد ده عندنا مسر، عندنا قلح حمراء، عندنا كنفوت ندسه في الطاونه نرتشه، وكان رتشنا ده ندسه في المكنه وخلاص كان مرق من المكنه ده للبهايم ده. هنينه هني ده سيعينا ده سيايا هنا اللبن ما سيايا هنا اللحم، اكل الننطده بيفيد للبهايم يغطي اللبن كثير ما نسمنه ننطل لبن.
0: من وجهات نظري أنا مالا كل البقر قاعدين في البيوت جوا الماء بيحتاج للشمس؟
1: هني الدرفات التي تحتاج للشمس تخرج، الماء هو جان الشمس تخرج جوا.
0: كما شفنا قبل قليل حوض السمك، هل توجد فوق أسماك كثيرة والأسماك قاعدة تغذية بشنو؟
1: الأسماك ده قاعدين كثير جوا في المكنة نصنع فوق الأكل للبهايم ده، المكنة نصنع فوق الأكل لهنا السمك ده، أكل لهنا السمك ده نبوس سمك اليابس خلبطوا مع المسر ومع الذرة وندسوا في المكنة، وكان خلبطنا ده بسمينا السمك ذات.
0: السمك بعدين مثلا كان بيجي كتير تقدروا تودسوك ولا قاعد تستحلقوا هنا محلي بس؟
1: هنا ذات نصنا نطل الأمال وورا عندنا ناس كلها بيجوا وشول السمك ده زول الدائرة ده يشيل كيلو 2-3 كيلو نادم الجدا يشري، كان يدور ده يشري جبنة يشري لبن يشري ياور كان يدور سمك كلها وسيدة يمشي يقرب السمك.
0: السمك متوفر طوال الوقت ولا هو زاد إلا في بعض الأحيان؟
1: أنما وقت
0: بفضل جهود هنا السيد عمر دافيد ديران وظف كثير من الشباب في المزرعة ليقوموا بتنفيذ هنا المهام اليومية مثل الاهتمام برعاية الماشية وتقديم العلف وتنظيف المبنى والحفاظ على نظافة المزرعة، وتعتبر هذه الخطوة مهمة في تخفيف البطالة وخلق فرص العمل. الكلام ده أكده واحد من الخدامين.
2: السلام.
0: من العمال الشقالين في المزرعة دي ما لقى تقطع الحديد بكان أنا الحاجز أنا البقر ده.
2: كان أكتو كلام جاي كربة قرن أنا بقر ده، بقر ده كان سراسة ياكل لقى كربة راسة. كلام جاي عزيب بقر ده كان أكتو.
0: كم سنة شقال هنا؟
2: أنا زيادة من 10 سنة شقال هنا.
0: 10 سنة شقال هنا مع البقر، وشفت كيف الفكرة دي؟
2: والله الفكرة ده ماشي كويس.
0: أنتوا كخدامين هنا يعني دائما واقفين بجانب الحيوانات نشيف البقر كله ما شاء الله قرونهم طوال، وما بتلاقوا صعوبة ولا خوف كي؟
2: توكل تخدم، كان في خدمة أنا قلت أخاف ده ما ممكن ما بشابي، لكن أنت نعلم من بقيت أعمل ده تقدر تأسر قلبك وتشتغل، وأني إن شاء الله شيء ما في بلا الله.
0: اليوم في ناس كتار زيك يعني قاعدين دائما الواحد يمد ايده للناس بس ما بخدمه، فرايك شنو ترسل مساج للناس العاطلين عن العمل دول؟ لسه ما شاء الله انت علوم واقفين قاعد تشتغل، في ناس قاعدين راقدين في الضلله وواحد 100 ريال كل يمشي يشهد للناس.
2: والله نتمنى من اخواننا التشاجين كان نساء كان رجالا المهم اي واحد كله خليه زي جوده يشتغل ويفتش وغرى افضل، كل ما كتم تشهد ما ممكن خليه زي جوده ويشتغل تاسا افضل.
0: عامل هنا كيف تشيف الفكرة هنا الزول أخينا سوى المزرعة دي وجابك أنت بالمال ده، كيف تشيف الفكرة حق ده؟
2: والله أخينا ده ما شاء الله اللي يساعده واللي يوفقه راجل كويس وتمام، ناس زيادة من 30 نفر 40-50 ناس شقالين، نار من تجاي ما شقال وابو شعلاب جاي شقلك أفضل من نار من الاندو وما شقلك واللي يساعده واللي ينكفي في ماله ده.
0: مستمعين الكرام في كل مكان، شكرا لحسن المتابعة. كان معكم في التسجيل موسى فكسلة، وفي الإخراج عبد الله توش وكمال موسى أتين. البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي اللومة. متابعة سعيدة مع باقي برامج شانال راديو جات.

0: السادة المستمعين مستمعات راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا هنا اليوم تحديات الفشل الكلى في تشاد والأسباب والعواقب والوسائل والوقاية منها. إذا قابلنا الدكتور محمد حسين علي نائب رئيس مستشفى النهضة ورئيس قسم مرض الكلى. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ممكن تقول لنا ما هي الأسباب الرئيسية لهذا المرض فشل الكلى؟
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرض الفشل الكلى عنده أسباب عدة، فهو في نوعين، في الفشل الكلى الحاد والفشل الكلى المزمن. بالنسبة للفشل الكلى الحاد، ففي غالبا من الأسباب المذكورة المعروفة ده الانفكشن أو النقص في المياه في الجسد، في حالات أنا ديزيدراتاسيون مثل إسهال، ولا كان في أنيميا، ولا كان في بعض التعفنات، بعض الأمراض عندي مثل الحصى، وده كله خلاص يخلي بطريقة مؤقتة الكلى ما يخدم عديل. وأول ما السبب المعروف ده لقينا له حل، ده خلاص الكلى يرجع عادي ويخدم نورمال. لكن المشكلة كله في الفشل الكلى المزمن، وفشل الكلى المزمن ده من أول الأسباب اللي عندنا هسه حاليا في إفريقيا وفي تشاد، هو ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم ده النادم ما عالجاه بدري، هو علاج حقه ما هو مدى الحياة كله، لكن النادم كان ما بدأ بعلاج حقه حتى الضغط يكون موزون، فمع الزمن ده يؤدي إلى الفشل الكلى. كذلك في مرض السكر، مرض السكر كله كان النادم قاعد يشيل علاج حقه ده بطريقة إنه السكر يكون موزون، ده ما في مشكلة، لكن كان السكر ما موزن ونادم ما جاي يشيل علاج حق عديل، ده مع مرور الزمن ده هو كذلك يؤدي إلى الفشل الكلى المزمن. كذلك الحصوات يقولوا حجر ده قاعد في مسالك البولية، ده كان نادم سواء عملية ده سواء كان بالليزر ولا سواء كان بعملية مرجو ولا كان بدواء دفق مع البول، ده ما عندي مشكلة، لكن كان نادم ما شال علاج المناسب ده، ده كله خلاص مع مرور الزمن ده يكون ضغط في الكلى ويسوي فشل كلى مزمن. وفي سبب كذلك يعني كثير قاعد هسه عندنا في تشاد، هو بالفرنسي يقول اوتو ميديكاسيون، انه مريض هو يشيل دواء بدون رشدته هنا طبيب، هو يمشي بس يشيله من الدكتور شكو ولا من دكتور جيم، بس يقول انتيني دواء هناك اندوسيد، يجيبه دواء ديكلوفيناك، يجيبه دواء عن الم بدون اي خلفيه انا طبيب ولا كيف، يشيل دواء وخلاص، ده كله يعني جاي يسبب لنا مرضى كثير جاي يجوا بفشل انا كلى مزمن. ونذكر لكم انه مرض انا فشل كلى مزمن ده يعني خلاص عند 5 مراحل، المرحله الاخيره من 1 إلى 5، المرحله الاخيره ده بعد ما في علاج اخر الا الغسيل.
0: الكلى في جسم الانسان ده عندها دورها شنو ممكن
1: تسبرين؟ الكلى عندها أدوار كثيرة، من أهم الأدوار الكلى ده يصفي الدم، الأكل اللي قاعدين ناكله عنده يعني جزء ينفع للإنسان وجزء وايد آخر ده وسخ حقه ده خلاص يمرق في البول، والكلى ده بس هو يصفي الدم ده، الأديل ده يجيبه للجسم والأهوان ده يدفقه. وكذلك المياه أسأل ميكان قانا شربه كثير ده خلاص الجسم المحتاج له ده خلاص يودي في الجسم، والألم الزيارة ده كمان يمشي يمرق في البول أكرمكم الله. وكذلك الأدوية، فكل مادة أننا بس دخلنا أشيلنا في جسمنا ده الأديل هكا ده يمشي في الجسم في الدم، والهوان هكا ده يمشي يمرق في البول ده، وده وظيفة هنا الكلى ده يسوي رول هنا فلتراسيون، يعني رول هنا تصفية يصفي. وفي بعض المواد كلها يعني الريان دي نادو فونكسون اندوكرينين، يعني عنده دور في إنشاء وإنتاج بعض الهرمونات، وتلعب دور في تنظيم هنا التفاعلات الكيميائية وكذلك الخدمة هنا الجسم، من ضمنهم في الرينين ده يخلي إيرجلاسيون هنا البريسيون أرتريال، يعني في الكلى ده هو بس مادة اللي يخلي التنسيون ده بس يجي موزون، ده مادة ده منتج في الكلى، مادة بس اللي يخلي إنسان ما يكون عنده فقر دم، ده يخلي الكريات البيض الحمراء ده ينتج ده كله قاعد في الكلى ينادو إريتروبويتين، فدول لا كل ينادو رول أندوكرينين يعني فالكالسيوم كله. فهو الكلى عنده وظيفتين، لكن بخلاصة حقه ده الكلى ده هو خدمة حقه ده يعني يصفي الدم ده من كل الترسبات الأوساخ ده كل يمرقى في البول، والشيء اللي ينفع للجسم في خدمة هكذا يقبل له، والشيء الثاني كمان يخلي ضغط الدم ده يكون موزون والدم ده كله يعني كرويات الحمراء ده كله يكون انتاجها كتأجير وما يكون انتفاق دم.
0: دكتور في أنواع مختلفة للناس المرضانين بفشل كلى، شنو أنواع تذكرها لنا؟ مش الناس اللي عندهم فشل كلى كلهم حالتهم واحد ولا عندهم أنواع؟
1: لا، في نوعين من ناس عندهم فشل كلى، مثل ذكرت قبل ده فشل كلى وعجين دول كان كربام ده في أمل يلقوا العافية، دول ينادوم انسيفانس على الإيجي يعني فشل كلى حاد. فأول ما السبب حق ده عرفناه عالجناه ده خلاص هو ده بتن ولا قال يسوي غسيل ولا قال يسوي شيء، خلاص عافية سلام. لكن في واحدين ده يعني ده فشل كلى مزمن، وده يعني خلاص حياتهم ده كله كله يغسل بس. فعشان ده الفرق ده نقدر نسوي ده إلا يجون علينا في كأخصائيين أنا أمراض كلى ده نقدر نفند لهم. وحتى نادم اللي عنده فشل كلى مزمن كله ما شرطا بس خلاص كان هو اللي جينا عنده مزمن نسوله جاليز ويقعد، لا لا، هو في خمسة مراحل. فهو كان جاء بدري ده خلاص نقدر نوقفه في مرحلة الجف، هو في مرحلة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامس، خمسة مراحل. كان هو جاء بدري ده مرحلة الجف نقدر نوقفه فقط، لكن يقدر يقعد فقط 30 سنة كله بطان ما يمشي كتاما ما يغسل كله ما كونه خلاص اللي جينا مزمن وخلاص. ففي أمراض هسه مثلا مرض السكري، مرض الضغط الدم، في الحصوات الهسه الكالكيول ده، في الحجر ده، في المسالك البوليه، وفي امراض وراثيه كذلك موجوده، هم كلها قاعدين. فده كله كان نادم جاي من بدري نقدر نلقى له حل، انه ما يكون في تطور لغايه ما نجي في حاله انه كله خلاص يقيف الا يدور غسيل.
0: وهناك فئات من الاشخاص معرضين لخطر لهذا المرض، من هم؟
1: فعلا فئات معرضين لامراض الكلى، في ناس اللي عندهم مرض السكري والضغط ده، هم كان جو عندهم متابعه مع طبيب هنا كلى ده، فهو يقدر يعني مرض حقهم ده يخليه ما يمشي قدام حتى يمشي في فشل الكلى. عندنا بعض المرضى قاعد عندهم سكري من هسه تقريبا 40 سنة والهسه كلها ما دخلوا في غسيل الكلى، قال انتم دواء بس يعالجوا ويمشوا. وناس سبحان الله عندهم يعني ديسيبلين في حياتهم، يعني منظمين في حياتهم، الدواء يشيلوا عديل، يجي في مراجعة كل عديل وخلاص هم ماشيين عديل وهم قاعدين يخدموا كل عديل. ففي ناس واجين ده عندهم ضغط الدم ونفس الشيء عندهم متابعة وخلاص، قال انتم دواء نسوي لهم علاج بدون غسيل كلى وماشيين عديل ما عندي مشكله. لكن في ناس المعرضين زياده ده ناس اللي ما عندهم متابعه، نادم بس انت يعني كان ماشي بس ولا سويت اكزاما ولا سويت كنترول، عندك 35 سنه 40 سنه وزياده ماشي يومات ولا سويت كنترول ولا سويت تيست ولا سويت اكزاما، انت عارف بس وتشيل لك دواء بطريقه عشوائيه كان بدكتور شكور، كان نادم مشيت مكان والناس كلها قال لك شيل الدواء مثل ده بس تشيله وتاكل سكر كثير، وبكان مشيت كل ميلها كل تاكل كثير وما عندك يعني نظام في حياتك ماشي عشوائي. ده اهم من ده كله كده في تعرض للتباجيزم يعني السيجاريت والشيشه، فهذه كلها اسباب ده خلاص يوم الجا مرضان ده خلاص نلقوا عنده فشل كلى مزمن وخلاص هل ما في اخر الجاليز بس.
0: وهل الاطفال كل يسيبهم من فشل الكلى؟
1: نعم، في بعض الامراض انا اطفال ده اطفال في امراض وراثيه سواء كان في سن مبكر ولا باكر ولا كان كبير شيء قبل اعراض حق دايبين، في امراض يعني وراثيه كلها يعني في تشوهات في مسالك البوليه ده يقدر مع مرور الزمن ده خلاص يخلي الطفل ده يكون عنده فشل كلى مزمن. فده حل ما في الا للطفل ده يسوي له زرع انا كلى ولا يسوي له غسيل انا كلى. في امراض اخرين ده انا امراض حاده مثلا في تعفنات انفكسيون واجين ده كان كربلاء للطفل ده درسوا له فشل كلى مرض يحتاج حتى غسيل كله، لكن بعد ده كان جبنا بالواجب ده فالطفل ده غالبا يلقى العافيه وخلاص بعد كده ما يسوي له مشكله. وفي بعض الحالات انا مرض اخرين هم ياثروا في الكلى مثلا الاطفال عندهم مرض انا قريب ده والقريب ده كان ما شغال عديل كله خلاص يقدر ياثر في الكلى في الكلى، ولا الكبد كان ما شغال عديل كله ياثر في الكلى. في عندنا في اكيد من الاطفال اللي هنا السنين اللي فاتت ده اللي عندهم باري بالي كله كان ما عالجوا عديل وسوى لهم انيميا وخلاص ما يجي له علاج كثير ده كله كثير مقايد لنا يسوي فشل كلى وبعدين كان غسلهم كله، لكن في نهايه المطاف اكثرهم ده كان جو بطريقه مبكره خلاص نقدر نلقى لهم حل كله.
0: وفي بعض الناس اي طعنه كان طعنهم كله بيقول عندهم كلى، ناس اللي فكرت تقول لهم شنو؟
1: ناس بس يعني بحجوا واي ما واحد يعني خطى في راسه انه شغل ده كلى، فمرات مرضنا يجي نقول له كان جاي وجاك ده وين كان وصفه ده هو ما جاي وصفه كلى، جاي وصفه في الكولون عنده مشكله هضم عنده مشكله هنا اورجان اخرين الاجهزه اخرين وجاي يحطوه في الكلى، وبعدين فعلا عنده مشكله في الكلى كلها. ففي كل الاحوال ده نادم بس كان هو بيعاني من الم ده يجي للطبيب، الطبيب يكشفه يسوي له كلينيكال اكزام يعني اكزام كلينيكي يشوفه مكتب حقه ده ما كان جاي وجاده كله يلمسه وكان يرفض بعد يقدر يسوي يقرر له اكزام أنا التصوير طبي وتصوير طبي دي حتى يقدر يقرر له إسكانر كله لأنه في مكاننا هنا ده نادم كان جانا ميمثل الدرق نسوي له إيرو إسكانر ذاته في كان مشككين إنه في حجر في مسالك البولية ده نسوي له إسكانر في مسالك البولية فده كان مهما كان من كان في حجر ده يبين لنا درق يمرق لنا وينشاف وشيكة بس أنت كان مرض حقه ده عرفت ده علاج حقه ده هين لكل ده دواء دونك لكن الأهم ده إنه إنسان ما يتأخر أول كان عنده أول شيء عنده عرض ما مثل ده قاعد خلاص طوال يجي في المستشفى ويعالجه وأسا في أمراض كثيرة يعني قاعدين ناس مرات يخلطوا مع الكلى ومن ضمنهم هسه مثل مرات كده في جهاز الهضمي ده الكولون العصبي ده كل مرات قاعد يسوي في بعض الكونفيجن يخلبطوا معي وفي كذلك مرض في العمود الفقري كذلك ده كل مرات ناس يقولون انت انا وشغل ده العمود الفقري في مرض في القلب كمان فهو على حسب ثقافة المريض ما في شيء اسمه مرض اسمه طعنة ده ما في عندنا في هناك قانون طبي شيء كبس هناك فالمريض كان جدا فنسأله وين البوجاك ده نسأله هو يوصفنا وبعد نكشفه ونقرر له تصوير ونقرر له إجزام بعد نقدر نشخص المرض ده شنو قبل نعالجه
0: في بعض المرضى مرات ما عندهم كلى ويمتم دواني كلى هل يأثر ولا
1: ما يأثر؟ ما ده بس عندنا في شاد ده النظام السائد ده يعني يدر له شيء كتغيير هسا أي واحد في شاد دكتور تمشي في السانتر دي سانتي تمشي في الكابينة دي سوين تمشي في هناك هسا لم كمشينا في الجيش كله تلقى الكابورال تلقى الكابورال شيف تلقى هناك سولتنا لتنات لغاية الجنرال اليوم الأخصائي في أمراض الكلى ده سواء كان مسالي كان سواء في آخر ده ما هو بس الجنرال فعندنا مشكلة كتير ده في شاد ده قدر ناس يوصلوا للأخصائي ده يفوتوا بالناس كلك مرات ده كله ما يلقوا مساكين يمشوا برا في الخارج قبل ما يلقوا أخصائي فينا ففي الطريق ده يشيلوا أدوية كتير عندنا ناس واجين يجوا للشباب عندهم تقريبا 22 سنة لكن من كثرة الأدوية الشالو ده لخايد ما خلاص سبب لهم مرض أنا كلا ودخلهم في جاليس وما نقدر بتاني نكون من جاليس لكن كان من البداية كان جودة كان خلاص اللي يقول حل عشان ده أنا نقول إنه أي واحد مرضان ده جسم هكذا ماليد يمشي لطبيب وطبيب ده لازم يكون طبيب معترف من قبل نظام الطب أورد ناسيونال دي ميدسين أي رشدة انتوك فوق دواء وما عنده فوق ختم أنا مكتوب فوق ONMT ده أورد ناسيونال دي ميدسين دي شاد ده دواء ده ما تبيه لازم يكون طبيب هو يعني سيرتيفيه بأورد كون يكتب لك رشدة دواء لأنه ده كان كتبه خلط كله تحت مسؤولية حقه في ناس واجين ده يجي ده في شات بس ما ولا مثل أنت قاعد تريد ما شوف في خارج في شات بس جونا وخلاص لقيناهم يعني في حالات مثل دول قاعدين فيه فده بس نطلب إن الناس يكونوا نبيهين والأفضل لا كل عائلة لو عند الطبيب ده يكون الأفضل لكن نظرا للظروف وكده نحن نقدر ذلك وصراحة حتى نحن هنا ما قلنا نضغط لأي واحد في هناك إنه كونه ما عنده هناك الكشف ده طبيب ده كان مشهد ده يعني ما نقول لك بالمجان لكن نقدر نساعد الناس كلها نادم عنده مشكلة ده فيقدر يجينا نقدر نساعده الصحة هناك ده كونه أنت عندك طعنة كونه أنت عندك كي وخلاص تمشي يعني بكان أنت كان دخل شفته كله تعرفه قدر ده ما طبيب لكن تقول خلاص نجازف ده ما بيجي شغل ده فلازم إنه لو نادم مرضان ده بيمشي لطبيب عام أو طبيب أخصائي في مجال اللي هو الجهاز هو
0: شكرا لك سعد المستمعين بعد ما سمعتوا برنامجنا هنا اليوم مع الدكتور محمد حسين علي نائب رئيس مستشفى النهضة المعروف بمدرني رئيس قسم المرضى الكلى إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا عن اليوم معكم في الإنتاج عبد الله توش وفي الإدارة والتقديم زمزم عبد الله شكرا على المستمع

ما تقوش مشكلة بيا يا يا يا دي لا موزيك يمو ديك شو ديوني انبان ديش كالكيل با لي رابي سي با ما سي الراب كي ما شوزي تو تالنتي يا بو ميكوتي جي جي باندو ستيديو

الشام مشكلة باب يا مشكلة ماتك بو مشكلة باب يا مشكلة ماتك بو مشكلة باب يا مشكلة ماتك بو مشكلة باب يا مشكلة ماتك بو

0: برنامج أسبوعي تقدم عليكم الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين ومستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ندخل في موضوع آخر، والموضوع ده كله يعني تقيل شيء، لكن إن شاء الله بإذن الله نخفه. اليوم نكلمه فيما يخص الأوين والقعدة. القعدة يعني اللي بيقولوا الأوين بلومه وبيسوي لهم قعدات، بيجيبوا فنانين وبأجر لهم أوتيل سواء كريستوران، ويعني بيسوي القعدة والليل طول الليل الفنان بخني وهم برقصوا. وفي بقت من الأوين ده الأوين يعني دخلوا البيوت ومرقوا وإندم مسؤولية وإندم إيال وبجوا يعني في القعدات، والقعدة تيه من جيت فوق ده يعني اللي بس كله بخير، اللي بس أنا القعدة كلها خاص كفي. أبي من سيدة اليوم نهجوا في المسألة هنت الأوين والقعدة. السلام عليكم السيدة.
2: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: اليوم جيتينا ونكلموا في ما يخص المسألة هنت القعدة والأوين. المسألة دي بيقال لنا يعني نسمعوها ونشوفوها بقى، لكن ندور كيف نعالجوا القعدة دي. المسألة هنت القعدة دي اليوم نقدم لك السؤال ونلقوا لها حلول.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلم كثيرا. والله القعدة دي زي ما قلتي، أنا كل قاعدة ده كان يوم من الأيام ده كان الله يعني نمشي نندسك بالنشيفة نلقى ندخل الوسيعة فوق إن شاء الله ما نهدر عشان نعرف كل شيء فوق. يا جماعة القاعدة ده هو انتشار الفساد، بعتبر انتشار هنا الفساد في الأرض. كيف أنت يعني قاعدة يعني شنو بمناسبة أنا شنو بصور قاعدة ده
1: مناسبة ساعدت وإلا يوم أظن نلقى واحدة تسي يعني تمشي في القعدات ده يقول هو لازم نأزموه وبمسدة تلقى تقدري بس
2: ندخل إن شاء الله
1: سنة.
2: فإذن يا جماعة الناس كشغلك يا ما عندهم مسدة، ابن آدم ده أنا إحنا ما بشر، وربنا سبحانه وتعالى ده ما خلقانا ده ما قال لنا إلا نلحو ونلعب ونسو قعدة ونلبس خلقنا أديل ونلبس الذهب ونسو، لا الله سبحانه وتعالى ما خلقانا لده. الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقنا عشان نعبده، وما قال لنا كل وقت نعبده، أنا كان قال لنا كل وقت نعبده دي ابن آدم ما بايا، لكن في وقت هنا فراغ أنت يعني نفسك تريح فوق وكل قاعد وراك وذات بلا عبادة ذات ما فيها. فإذا أنا نشيف الأوين الحصة أشياء القادم بجوب لنا بيدك بتدعو للناس ده، وده بس اللي بيجيب لنا المصائب في الوطن، اللي بيجيب لنا البلاوي في الوطن. عن هنا ندور الأمن، ندور الاستقرار، ندور يعني يستقروا يثبتوا العين يثبتوا، لكن أمنوا استقرار بفساد مثل دك كبل. البلد كان جاي حسنية بعم الصالح والطالح، المصايف ما بيجي بالحمامات الهصشي فيه يا بنادي شنو
1: قعدات
2: دول يا جلسات دول، وده بس البلد بتجي الناس ما بعرفوا شيء، تقول أنا فرحانة من شدة ما فرح الشديد كده، أنت تدوري تعبر عن فراكي تجيبي يا ريت كان قاعدة أنا عوين وهكو قعدتو زي ما قالوا، لكن قاعدة فوق الرجال يجو
1: يا الفنانين
2: يا الفنانين يجو الأوين يجو يجلسوا، الراجل في بيته مصاريف ما بنتي ده أنا بكان قاعدة ده يلقى كان يدين يجو يسب للأوين في راسه وليسب للفنان، هو مش بكان قاعدة وهو لبت من زوجته يا فاد. الله سبحانه وتعالى ده ما قاعد بشيف، انت ما فخفيت عمرك من من من زوجتك من اولادك، مشقت في قاعده مع السفهاء استافحت معهم دفقت للقروش، تجي تندم تكرقت في فراشه بجي بندم اقول انا ده ما القروش ده مسد دفقته وايالك جيعانين، حرام عليك يا صاحب القاعده. بدو فوق الرجال عشان بدور فوق مال والقاعده دول بيسوي هدم الاوين، ما قاعد بنادي فوق الرجال بانبتر رجال عشان الرجال يجوا ده سياده الملايين دي يسبوا لهم يسبوا له القروش ده بق بق بق بق في تراب. اتقوا الله في حق الله، المال ده ما حقكم انتم، المال ده ربنا سبحانه وتعالى ان تاكوا ده، قال تشاركوا فوق الضعفاء، تشاركوا فوق المساكين، تنتم للناس المحتاجين، تنتم لصله الرحم، تنتي اولادك بتنمي ملي، ما قال لك امشي دفق في بكان اوين صحالك اقعدوا غنوا وارقصوا وسووا وسبوا القرص، تسبوا وتجي كم باكر كرقت فراشك انت ندمان.
1: والاجيب تلقي مره كبيره وتجيب بيت صغيره باسمها، تفتى اينا ما تفتى لا اينا في مكان اخر تفتى اينا في الفساد.
2: ده ما حرام على مسي، ده ما حرام القواده، حرام عليه مرة واحد يوم القيامة ده عذابهم كل قاعد خاص
1: دلقوم سدول لا دلقوم سو
2: ما صح ومس شنو يوم تجيب بنية أزرع صغيرة تجي تلعب بعقولها تجيب رجال من برا وتقول أنا عندي قاعدة والله يوم القيامة يقعدوا في النار عشان شغل مثل ده ما يرضي الله حتى المجتمع ذاته ما يرضي خلي ماله بيلبوا ده بسو هسه شغلهم بقت مرات ده ما بيخطفوا خفية قاعدين بسو
1: والأجيب المساكين الجيران ده نوم ما بلقوا إزعاج بس أجوم طول الليل هم ما بقدروا بنوم وبعد هم يفروا ده أحيانا ساعة واحد بالليل ساعة اتنين بالليل قبل هالتوهادين ده بفروا وده بس بكان النوم الحلو والجار والمسكين ولا لقيا أكله ولا لقيا شربه وما نام قطعوا ليه يعني أجار التعذيب مثل ده كده أم باكر ده تلقى مني شنو
2: قال كيه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره جارك ده خليت تعذيب دي دم دم دم دم ده يعني في الليل كان سنجة هناك ده إنقطع تجد تدق الدردر كله قن قن قن قن جارك بينك بيسمه كله كله رب سبحانه وتعالى ما يسامك إلا سامي مع جارك أشياء كثيرة بتحصل لكن أنت جارك نايم مسكين نايم أنت تجد تزعجه يمكن قاعد بابد أنت تزعجه يمكن مرضان أنت تجد تزعجه وسامي هنا ما تقوله والناس المسل ده كان رب سبحانه وتعالى جارك ما أمزاك
1: قلنا بكانوا على النايم ده حزين ده هاب قمة من الحزين
2: الحزن خليه من كله يبدل الناس بقى إيمانه بقى ضعيفة يوم من الأيام باش أنا موت مسل دور قابل معه باش أنا في أنا وقعدت صدقيني فين جمعنا ده بس الناس ما بيتقوا الله بيقوا خلاص القلوب جفت ما بخاف الله سبحانه وتعالى إلا ينوى ده إلا نرجو لله نرجو عبادتنا نعبد وجد الناس القاعدة في قاعدة ده من قبال المغرب قاعدة ده صلاة المغرب ما صلوا وهدين صلاة العصر ما بيصلوا صلاة المغرب ما بيصلوا بيجي الإسر ما بيصلوا بمشي في البيت صلاة الصبح هم سكرانين خلاص مليانين فل إذن ده ذاتك عمل ولا يرضي الله سبحانه وتعالى وأنينا ما نرتاه إلا كان ريحنا نفسنا بعبادة الله سبحانه وتعالى الزول كان نغيره ده نخيره بعبادة أنا رب العالمين أنت زول تتقي الله سبحانه وتعالى في جميع أعمالك في كل حركاتك تتقي الله تخاف الله يا تقى زول مؤمن عدين ولا أخوانك دل تقدر تعينهم لكن أنت ما تخاف الله سبحانه وتعالى ده ما ذهب تحلك الناس إذا الناس خليهم يتقوا الله سبحانه وتعالى الصلوات الخمسة ده سبق ما في خلاص أما كان قاعدوا في القعدات البنات بيقولوا كي كم مشينا بكان الفنانين قال نود ده المكياج حقنا قال بدلي يوم القيامة يغسلوا لكم بماء النار

0: وهي الأم ولا المركة اللي بتمشي يعني في القاعدة. عندها يكون عندها بنات اثنين ولا يكون ثلاثة، وهي الأم كماشية في القاعدة. أم باكر البيت دي كان تعباتها ولا مرقت كخير إذنها ومشت في قاعدة قبل الجد، هل تقدر تسألها تقول لها مشيت وين؟
1: ما تسألها لأن هي متربية بيدا وياله وكله كان بيربوا كما بابت، ما تسألها ده. الأم ده هي تربية ذاتها مدرسة ومربية، الأم قدوة. حصل في البيت ده الصخير اللي ما بتابع أمه دائما، انت تعلم لبسته وكان كشت ذهب وعدلته وزينته، وزوجي ترى قاعد في البيت وبناتك في التواد قاعدين في البيت، والتنسيل لك آخر مكياج انت قال ماشي في قاعدة شنو؟ أم باكر القاعدة اللي انت مشيتيها ده هم دل بمشي كان أزرد من القاعدة وكرشمك ما تقدر تفتهم، كان فتيتي وروك لا أدل بس مثل ما تقولوا بنات حسدة، بنات حسد تقولوا ما ربيتم على التربية وتقولوا بنات حسدة، أم باكر تطأنك في إنك توريك الكلام ده أدل بس عشان ده خلينا نتقوا الله في التربية أنا بناتنا ذاتها، ما نسوي شغل عشان أم باكر بناتنا يقلدونا، يا ريت كان يقلدوك في الصلاة، يا ريت كان يقلدوك في عبادة، يا ريت كان يقلدوك في الصيام، لكن يقلدوك في أمور ما تنفع، أنت بس ربيتهم، توبة تقول لك العقل يجيك وتقول أنا عقلتها، يقول والله بنات شغل بسودة ما نخصيت بقولوك لو بقول أنت كل أول سويتي مسدة وهدينا ما بخاف الله بقول لك، لكن نسأل الله اللي يهدي الناس القعدات ده ما سمها ثم تاني بمش بلومه مع ناس شمارخ بقوله ما بيتقوا الله.

0: واللباس كيف؟
1: اللباس ده ما خلوه زول انت ماشي في مكان ده اللباس ده مع ربنا سبحانه وتعالى يعلم به. كم من الناس الفاسقات الاوين الفاسقات يلبس لبس قاعدين مسد ده تقسيما والله يوم اتحلف اقسم. قال لي انا مره جاتني لابسه مسد ده قال لي وديني كرسي مكان. قلت لما جيت ماشي وديتها خلاص قربنا للمكان ده تقول نشيفها بس دي لفايده سلتها ولبست لها خلق بقول ما يلغ بها ابدا سكسي داخل بس والا جرت ودخلت في المكان ده. يعني هي اختفت من وجهنا ابن ادم وعين الله وين ترعاك يا اختي يا بنت عين الله ترعاك. فاذا خلينا نتق الله سبحانه وتعالى من المصائب المسد ده. انت تقول انا في الحياه الدنيا بس حلو لينا هي الموت ياتيك بغضه والقبر صندوق الامل. يمكن الموت ياتيك وانت في محلك المشيت ده ما معروف انت يمكن في مكانك الشين المشيت ده الروح يقبضه هناك. قال الانسان يموت على ما فيه مكان انت تدوري ده بس تموت فوقه. فاذا خلينا نتق الله يا عوين اخاف الله من امور الحصه قاعدين تسودا الفساد في الارض املا. أنا هنا السيادة بس المصايب الحصة هنا الزمن النسودة أنا هنا بس بإيدينا قاعدين نسو الله سبحانه وتعالى ده حليم قاعد بشيب فوقنا. لكن بعد الأمور ده هو كان ربنا سبحانه وتعالى بيضرب عاقبنا في الأمور النسودة زول أرمل قاعد يشرب قاعد. لكن خلي الناس بس يتقوا الله ويخافوا الله في جميع حركاتهم. يقولوا أنا ده الله قاعد الرقيب أتيت قاعدين القبر ضيق السيرات يقولوا فيك كل وقت
0: وبعدين كنت تهجم يسد يقول ده زمان يا اختي خلينا ريهينا منك. كان انت السيده كمان امشي فسري في الجامع
1: بس مرات كان قاعدين نكلمه في بكم بقول هي الاجاز قوم امشوا. وقلت هي خاطف الشباب قاعد انقروا ما تقول اجاز اس خاطف الشباب قاعد
0: ان شاء الله
1: قاعدين هينا انتوا الشباب تموتوا لكن سولوكوا الزاد كي عشان تمشوا تلقوا قدامكم.
0: السلام.
1: ما تملوا ايدكم بان انين لسانه ذهبنا نقول انين ذهب انقلاوا انقلاوا شنو انا الدنيا ما سي انا الاخر اخر لك متى الدنيا خلل والاخره خير لمن اتقى.
0: كلمه اخيره
1: والله كلمة أخيرة ده الناس هم ناس الحس مسد الدور بصموا الراديو كله. لكن نطلب من أخواتهم القادم بصموا الراديو ده خليه يقول لهم والله أمين أمد سمينا كلام بكلام أنا قاعدة ده والله كان سميته ما تمشوا القاعدة ذاته والأوين ذاته خليه يتقوا الله يمشي في مجالس أنا العلم ألم العلم انتشر المواعظ انتشرت الناس الله قالوا الرسول قال ده قاعد كتير خليه يمشي يفتشوا عشان يلقوا الذات شوية كي يتزودوا خير الزاد التقوى خليه يخلوا منهم أمورهم لما تنفع في الأمور هنا الدنيا ده يمشي يفتش لهم مجالس أنا ذكر الله يفتش لهم بكان هنا الحلقات هنا الأوين. وأنا نناشدهم من هذا المنبر من بكان ده نقول لهم أنا السيدة زينب يوسف رئيسة رابطة العالمات الداعية بجمهورية تشاد عندنا تقريبا 100 وكم حلقة منضوية تحت الرابطة في أي أرندسومة في أي محل قاعد خلي الأوين يمشي يفتشوا كم بريم الأرندسومة مراكز قاعدين دي زي مراكز لكل الأرندسومة ده مراكز قاعدين خليهم يمشي يفتشوا أمور دون مع الوقت هسه بقى ما في الوقت بقى ما في خليه يزود وخير الزاد تقوى الله سبحانه وتعالى.

0: لكن بس ما ننسى الراجل اللي بيضيع القروش والعيال قاعدين جيعانين في البيت.
1: الراجل اللي بيضيع القروش في القعده ده ما بخاف الله سبحانه وتعالى وما عنده فن هنر كيف يرعى العيال. انت الاب ده كم من اباء صلوا عيالهم امهاتهم قاعدين بس الاب صلوا عيالهم صخيره تشيفه في اكله في شرابه في لبسه في قريته تشيفه تجيبك وياها كاياها قطفت لفته وتراقبه. ام باكر انت كان بقيت كبير كله بيحترمك ويكون عنده احترام لكن ابو البنش في خريد القعده ده صخيره كان بقى راجل كله ما يحترمه. إذن خليه يخاف الله سبحانه وتعالى ويتقوا الله في تربية الأولاد كمان.
0: شكرا. أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، خلاص بالكلمة دي نختم البرنامج ونقول لكم إن شاء الله نوعدكم أسبوع القادم بإذن الله. أسجل البرنامج يا نايف، نسمع لكم حسن بخاري وقدمت لكم حسنية آدم محمد، نتلاقى معكم زي ما قلتها في أسبوع القادم بإذن الله. كان دارين تتصلوا في نمرة الاتصال 95-45-28-65. متابعة سعيدة بباقي برامجنا.
2: برنامجكم الأسبوعي صوت المرأة الشادية من الإذاعة الوطنية.

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: جاءت الوطنية لجمهورية تشاد، جمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا، فقرات مختلفة ومتنوعة.
0: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مجمعنا دار الإزاء الوطنية لجمهورية تشاد، مستمعين ومستمعات راديو تشاد في كل مكان. بعد ما سمعتوا برنامجكم بكلام النصارى التيماتينا جان إيف لوغران الوكي جاف، نبدو لكم أول برنامج باسم الله ربي. أنا اليوم الصباح، اليوم يوم الاثنين، اليوم يوم الأربعاء، عفوا يوم الأربعاء، يوم 26 شهر أغسطس سنة 2026. 75 دقيقة نقود سوا، 75 يبلغت من الفرحة والقرحة سوا، 15 دقيقة نشرة الأخبار دعايات وسيادة غادي مختلفة لهدي صوت منه 15 دقيقة، 75 دقيقة نقود سوا، 75 دقيقة خدمكم في مكانة الفن محمود قصرة من أسوز ملادنا القديم في جريديا صنفيل بكان مكانة الكبار وصلوك القطار نسكر فين جميل سلمكم كثير. تشي سو تقريبا برنامج كلام صباح من دانا 75 من السنة جديدة أنا أنا ما ميكر في جامعة باتو تشي سو تقديم هارون موسى نمشي لمحمود السمينة ولغنين وحضر كل المستمين والمستمية تنارا ليش جاد القديم في جمعنا في الفرقان في القيصة بسيط

سبعة وستة دقيقة في وادي بسام في وادي كوني ونفس الساعة في الاستديو أنا راديو تياتر نواصل دائما ببرامجنا بغص ملوروبي من أميمنا الإدارة المدير هنا السين بيس كيس ناشيونال بريفان سوشيال أنا تياتر يطلب يبلغ لكل ريتريتي أنا سين بيس وقول كفان أنا ديزي أنا كوب بانسيون كوب كفان أنا تروازيام تريمستر أنا سنة 2026 ده الكفان ده يبدأ يوم الاثنين الجاي 31 شهر أغسطس سنة 2026 في سياج هنام وفي كل الأجنس هنا شقوة هنا فرشة هنا مندو سار بونغور بالا مندو وعبش ورتيتي المعذورين يعني خلاص بكون ناس كبار سيدوا يكون سايبو سبقا قاعدين قاعدين في البيت ده قالك بنش بكفون في البيت ده يوم 24 يوم 4 من يوم 24 شهر أغسطس سنة 2026 ولا سنة 2026 والسيري بكفو كمان بسيري بسفر سفر واحد واثنين ده ويوحد 30 شهر أغسطس سنة 2026 من سيري 3 4 5 ده يوم من يوم 1 شهر سبتمبر سنة 2026 سيري 6 7 8 يوم 2 شهر سبتمبر سنة 2026 سيري 9 وكل الناس المتأخرين من سفر لتحدي 9 ده يبكفو من يوم 3 ويوم 4 شهر سبتمبر سنة 2026 من ناحية آخر الكفان البيريما ناس الأندو مكونت في البنك ده يودو دي ريبوزي الريبريكا نمانا إدانتي بانكير ده الريب ده ودي بودو لهم ويطلب في الفرقة الكويسة هنا كل الريت ريت يعني السين بيس على إدارة نشون الغضوية في موزارة سادة بدا من سقن تطلب من السيد موسى محمد بكر إننا قافي كالريها قد يهر

0: 28 بس ولو 17 18 19 و 20 خليت تشيل كل مكاتب النقابة وتمشي في الإدارة باش يخص تاعها قال بلاغ دوما جاك كونفوكاسيون دائما الإدارة شنو غضايا وزارة السعادة بعد ما سكنت تطلب من السيد عبد الله السيد أنا قاعد في كارتيه دي جيل كودو سيكسيون دي يلو 54 لو 9 و 10 و 11 خليه يشيل مكاتب النقابة ويمشي في الإدارة باش يخص تاعها قال بلاغ دوما جاك كونفوكاسيون دائما الإدارة شنو غضايا وزارة السعادة بعد ما سكنت تطلب من السيد مصطفى محمد أنا قاعد في كارتيه أنغوبو سيكسيون دي يلو 124 ولو 14 خليه يشيل مكاتب النقابة قال ويمشي في الإدارة باش يخص تاعها قال بلاغ دوما جاك كونفوكاسيون دائما الإدارة شنو الغضايا وزارة السعادة بعد ما سكنت تطلب من السيدة من السيدة من السيد أميتا اللانجا أميتا اللانجا عندنا قاعد في كارتيه أنغوبو سيكسيون 1 يلو 64 يلو 67 ولو 6 خليه يشيل مكاتب النقابة قال ويمشي في الإدارة باش يخص تاعها مناسب الطريان لو اسمهم ده كله كي عندهم نقاعد ونقاعدهم ديلا عندهم باقي داس داس عندهم مشكلة شوية كل واحد خليه يشيل مكاتب النقابة قال ويمشي في الشامبيا القولية هلال الكومبلكس سكولير أمول هنا فرشة يبلغ لكل أبهات الطلبة الجدد والقدم وخليه بيمشي بكتبوا بكتبوا يا للجدد والقدم وناس القدم كلهم بنشي بأكد مكاناتهم عيال العيال الدقاق والصغار أنا سكوندير والبريمير كلهم كي أنا دخل سنة 2000 دخل أنا سنة 2026 2027 يبدأ يوم الاثنين يوم 24 شهر أغسطس سنة 2026 والمكتب فاتي من السبت يوم من الساعة 7 من الساعة 7 لحد الساعة من فاتي من يوم الاثنين لحد من الاثنين والسبت من الساعة 7 لحد الساعة 8 الظهر من ناحية أخرى يطلبوا من يالات جلد يالات بدور بيكتبوا جلد ده خليه بسوي لهم ملف بودو دوسي بسوي لهم دوسي خاص كي بودو بيدوسي بودو لهم في الإدارة وال ويالات جلد والقدم كلها الكومبلكس سكرير تطلب دخول أكاديمي ناجي وهم عندهم معلمين عندهم خبرة وبقدروا بقروا الإيال بهدوء وبعلمهم وكان نعلم بدور توضيحات بالزيارة كمان بنادي برمى التليفون 66-63-31-21 ولا 63-04-91-48 ولا 92-41-29 الإمام عبد الله حسن القوني آدم قمر الإمام قنبو الضيفة القوني محمد قربة يبلغ لكل المسلمين عامة ولكل العلماء ولكل القوانا ولكل المداهين أنا تشاد بر وداخل بيكون افتتاحات أنا ذكرى مولد النبي الشريف ده يسوى عليهم يوم الأربعاء في مسجد النور نور اليقين في كارتي الدمبي نكرر الإمام عبد الله حسن القوني آدم قمر الإمام قنباء الضيفة القوني محمد قمر يبلغ لكل المسلمين ولكل المعلمين لكل العلماء لكل القوانا لكل المداهين الشاد والبر بره من شاد بيكون احتفالاتنا ذكرنا احتفالاتنا مولد النبي الشريف ده يتفلوا عليه يوم الأربعاء في مسجد هنا نور اليقين في كارتي الدمبي الساعة 7:12
1: أبهات وتلاميذ وأساتذة الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100% كايه لامي فورتين تكتب بسهولة اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين كايه لامي فورتين قايد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان البوبوء الكتب ينداير بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60 كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل
2: باريكاش أربح كاش في كل أنحاء حنجاد ما عندك انترنت ما في مشكلة ما عندك تليفون كبير كمان تقدر تلعب فقط دق نجمة 178 من أي مكان من كارجي هناك أو هيلتك أو قرية الانت قاعد فوقها وأبدأ اللعب وأربح وإنت في مكانك استمتع بمراهنات كرة القدم وألعاب البيمي واللوتو كل كي قاعد

دون انترنت وفوق الجوائز كبيرة مرة واحدة. والأدم من ده كله الربح حقك ده يتحول مباشرة في حسابك على موبيل موني. انت بس ما عليك إلا تدوب نجمة و178 من أي شبكة على اتصالات في تشات وتأكد التذكرة حقك نجمة 178 جيس رمزا الرابحين الكبار. باريكاش المراهنة متاحة للجميع.

0: سبعة وخمسة دقيقة في الاستديو أنا رياض الزميل المطر حسن بن علي جاش في نسمينا نشرة الأخبار الصباحي. صباح الخير.
1: صباح النور هارون موسى الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله. لكم نشرة الأخبار الصباحية يوم الأربعاء يوم 26 شهر 8 سنة 2026. النشرة نبدأ لكم طوالي بالتفاصيل. المسلمين في تشاد احتفلوا أمس بعيد المولد النبي الشريف ده في كل الأراضي الوطنية. فبالمناسبة دي المسلمين كان ذكروا بسيرة هنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وراديو تشاد كمان كان سجلت كثير من المراسلين عن الولايات اللي كان حجوا باحتفال هنا مولد النبي في ولايتهم. هنا في العاصمة انجمينا زاوية هنت الشيخ علي حسن عبد الله الكانمي احتفلت أمس بعد الظهر بعيد بذكرى هنا مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المناسبة بقت في كارتشي روبو 2 وحضروا فوقها كثير من المسلمين البجو دائما بيحتفلوا بعيد هنا المولد في الزاوية. في إطار هنت البئسة هنا المتابعة والتقييم هنا الحملة الزراعية لسنة 2026-2027 الوزير هنا الإنتاج الصناعة هنت والتصنيع هنا الزراعة كده بلا كان قام بزيارة في بولوغود في ديبارتمان هنا التنجيلية قريب. الزيارة دي سمحت للوزير عشان يقيم ويشيف الزراعات كيف ماشي ويحجي مع السياد الزراعة ويسألهم من المشاكل القاعدين بواجهوها. بعد تنجيلية نمشي في سلامات هناك الخريف قاعد عدم هنا المطر قاعد بخوف وده في مثل ما في كل الولايات الأخرى يعسى المطر ما سبب بالزيادة والمزارعين بدوا بخافوا لإنتاجهم فده الإزاءة أنا ونما أمتمان قابلت بعض من المزارعين والمسؤولين هنا وزارة هنت الزراعة هناك. خلينا نسمع.
2: في مدة هنا 10 أيام قاعدة تواصل وزارة حنت الصحة العامة والوقاية وبمشاركة مع الخبراء الجايين من مالي وبنين والكاميرون في تدريب هنا عدد من المدربين والفنيين في معرفة استخدام العديد للمختبرات الطبية في اللبتانات والإدارة التشكيلية للمخاطر البيولوجية والمودودة جالي عشان يتابعوا فوقها نفذين هنا استراتيجية حنت النظام الصحة في السياسة الوطنية للسلام البيولوجية وفي مدة حنت الدورة دي المشاركين يبادلوا أسلوب هنا الاستعمال العديل في مختبر الاحتواء للسلام الكان لقياتها الوزارة في الأيامات الفاتت من صندوق هنا محاربة الوباء الاندى أهمية كبيرة في محاربة الأمراض القاعدة التعادي مثل مرض حنا القحة والدودة حنت الإيبولا وفيروس كورونا وده بزيادة تبادل الأفكار في البحث العلمي ليوصفوا الأسباب حنا الأمراض وطريقة استخدام الآلات هنا الوقاية ليخطوا مبادئ الترد في الحالات العاجلة وقت الأمراض المديرة العامة النائبة للصيدلة والمختبر في وزارة الصحة العامة والوقاية دكتورة نعيمة هارون صالح قالت في الدورة دي أنينا نقوي معلوماتنا الوطنية في كيف نوقف الأمراض القاعدة بتعادي بالأخص اللي بتحتاج عناية خاصة في المرض هنلقوها القاعد يقاوم الأدوية بدا نطلب منكم عشان تقدموا الجهد الكبير في متابعة واحد واحد هنا كل الإجراءات التخص التدريب والتأهيل نذكر بكونه الدورة دي تكمل بعملية حنا مقارنة من الخبراء الجايين من برا ويقدموا للمشاركين شهادات تدريبية.
1: نعتذر السموتي دي حليمة محمد ساكن حجلنا بما يخص الورشة اللي كان نظمتها الوزارة هنت الله صحة العمال ورشات تخص تدريب للعمال البخدمو في المعامل أي اللابوراتوار هنا مختلف المستشفيات، والهدف هنا التدريب ده كمان يدربوهم بما يخص الاستعمال هنا المعدات الممكن تضمن لهم الأمن في وقت خدمتهم. نرجع لأم التيمان، هناك المواطنين مثل ما كل في الأراضي الوطنية خايفين من وقفين هنا المطر أو تأخير هنا المطر في ولايات الفداء. ونما أم التيمان كان قابلت بعض من المزارعين وبعض من المسؤولين هنا وزارة هنت الزراعة، خلينا نسمعهم.
3: أنا هنا من هردو مصر وبربري ورز، والأشياء الثلاثة ذكرتها كلها بتدور يعني ألم كتير، وضعف الخريف ده يعني بسبب لنا يعني مشكلة كبيرة في الزراعة،
4: خصوصا بالنسبة للأدوات الزراعية. نحن ما عندنا أدوات كافية، ده شيء مهم مرة واحد. والأوندر ده قاعد، نحن نطلبه من الأوندر ومن الناس يعني الأكبر من الأوندر يساعدونا.
5: بعض من المزارعين بدأوا تيرهم والألم قطع، ترابهم ده بقى واحد قاعد تشيفة كي خلاص صفر لسه ما قمع عديل، وده نقصان. بالنسبة كممثلين هنا الوزارة هنا، أنا وزارة الزراعة هنا في الولاية، وما أورغانيزم ديجيتال هنا أنا عدير، سوينا خطة نمشي للمزارعين ده في مكانهم، يعني نسنسيبليزيهم نورينتيهم انتم فنون عشان يقدروا كيف يمشوا بها الفترة الصعبة دي.
6: الحاجات بقولوها ديكات ديكات ديكات، ناس الميتول بقولونا ده خليه يسوي التوعية بمعنى الكلمة، أزرعوا الخريف هم خليه يدرسوا، هم عندهم الآلات الكيمائية، الأقمار الصناعية، الموجات الصوتية، عندهم الآلات الكفاية، هم يدرسوا في الصيف ويجونا أننا أثناء قريب الخريف يقولنا الخريف السنة بتغير، أزرعوا من كذا ولا كذا.
1: تابعكم بنشرة الأخبار. الوزير هنا الثروة الهيوانية بروفيسور عبد الرحيم ودطيب قاعد في مونغو ده في عاصمة هنا ولاية قرا، هناك كمان سوى ملمة بما يخص المسألة انت الصحة هنا البهايم في الولاية. آخر خبر بواسطة هنا بلغ واحد صحفي اللجنة الوطنية هنت حقوق الإنسان سين دي عاش، تقول هي مهتمة بالحالة في أم حجر ده في ولاية هنت البطحة اللي كان بيجت فوق أيامات الأخيرة دي أحداث مؤسفة وسببت موت هنا إنسان هنا ناس وآخرين كمان انجرحوا، وبعض من الناس كمان كربوهم في قدام الحالة المسامحة دي. السندياش تطلب من كل المواطنين هناك خليه يكونوا هادئين ويعني يعيشوا بتعايش السلمي. من ناحية أخرى السندياش تعبر يعني تضامنها مع كل المواطنين هناك في مدينة أم حجر، وكون الأحداث المؤسفة التي دي بتان ما تتكرر. مضى في البلاغ الرئيس هنا السي ان دي اش بلنغار لارمي جاك. أعزائي المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:23 دقيقة بدأ كملت نشرة الأخبار الصباحية دي. النشرة الكتبوا لكم بشير عمر بشير وحليمة محمد ساكن، قدمها لكم مطر حسن بن أهلي بالمساعدة الفنية هنا محمود قصر حماد. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

27 دقيقة في الاستديو، أنا راديو جات نواصل دائما بعد موسمية نشرة الأخبار وسميتو الشهيد أغاني أغنية حلوة وقديمة وأساسة عندها معنى كثير، لأن المصاريين والبقارة بالمفروض دال يعني الناس أخوان وبيعيشوا بكان واحد. زمان دال البقارة والبقاري والحراتي ده وده بيجي لبنة ده بيجي خليتا وهي خلاص والله بيجي شايتها يابسه يو هذا بيجيب لبن هاي يبلو بملوها وباكلوا بيجيلوا برقدوا بمونسوا قاعدين هلو هلا ما دام الدامن هلا قدام كل خليه يبقى يشوف المسد ده بس. جبرين محمد أبكر محمد عبد الكريم كبير يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكونوا عروسنا ولتهم وأخوهم آدم جبرين ده العروس يسو عليهم بالأربعة ولازمكم من باكر بالخميس في أنقرغاماته هنتات البلامة جبرين محمد تأسير وحيدة. البلاغ ده موجه لكل الأهل البر وداخل، أنا كنتون قدادة، أنا كنتون الفاس، أنا كنتون أسهل، أنا كرر جبرين محمد أبكر محمد عبد الكريم كبير يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا ولتهم وأخوهم آدم جبرين ده على روسي سوال بالخميس ولازمة كمان باكر بالخميس لازمة على روسي سوال بالأربع ولازمة كمان بالخميس في أنقرغاماته وإنتات البلامة جبرين محمد سير وهيدا. البلاغ ده موجه لكل الأهل البر وداخل، هنا كنتون الفاس، هنا كنتون قدادة، هنا كنتون السلام. ده بلاغنا وفاء اللوان عبد الرحمن أبا ألي زريبة الحاج محمد وقال الحاج محمد وقال دلقي الحاج محمد دهلوب اللمر حسن حامد فايو موسى عبد الرحمن محمد كويس دنا ول دغشب ذا بشين هارون كويس عبدان ابراهيم اسري يونس دبزين عبد الرحمن ابسيب جور محمد ادريس محمد فيلو الشيخ النور عمر اللوان محمد خاله ادريس جوجا عبد الرحمن يونس هارون الشيخ جده عبد الله يلقوني هرب قرب عبد الله حامد اللوان حامد الله مرقوني واسري عمر سنده يبلغ لكل الأهل البر وداخل بموتنا أبوهم وأخوهم وإمهم عبد الرحمن هارون المات قبل 22 شهر 8 سنة 2026 في تكرة وصرا كمان يسواها عليهم بل 24 شهر 8 سنة 2026 في كارتيو تركورا عرب. البلاغ ده موجه لكل الأهل أنا كنتون مادياكو أنا قدادة أنا عايش ولكل الأهل أنا الألغالي في العربية السعودية والكاميرون. السنديكا الوطني هنا البروفيسيونيل الراديو ديفيزيون وانا التلفزيون سنغافور بعد ما سمي بموت هنا الرفيق باغي باغ بابيغي جتنا جون المات 22 شهر اغسطس 2026 في جمينا بعد مرض سنغافورة يقدم تعزية الحر لأسرة المرحوم ولكل الزملاء ولكل كل الأعضاء ولكل سنديكان سنغافورة ويطلب من كل الرفقاء ولكل الزملاء خليه بيمشوا بيأدوا الجنازة يوم الدفن. نواصل دائما ببرامجنا بقسم الأوروبي من المجبينة دا كله بلاغنا وفا جدة قادو أليفة بلاما دق الشين إدريسة الطاهر رخيصة كفتر إمام عبد الرحمن الجد صالح إيسا جدة محمد زكريا علي جدة الغالي محمد حسن محمد عمر رخيص ودا علي حسن داوود عبد الغادر احمد رماتا صالح ابكرشه الحاج ادم عيسى بلاما ادريس جده الشيخ خي موسى الشيخ ادريس ابكر بلاما جده بشاره
بلام محمد تندابا طاهر محمد حسن ميلندو بلام رماد جدة بلام محمد أمباري بلام عبد الرحمن هارون بلام هارون أحمر شين بلام أزرق موسى بلام كسيري عبد الرحمن عبد الله الضيف بلام رماد حسيني بلام بشارة جبرين بلام جدة جراتا بلام محمد الداقول الشيخ جدة عبد الله بلام توم محمد بلام هارون رخيصة بلام قرب جيمي الشيخ صالح فلجة بلام إيسا هارون الشيخ الفاس جدة بلام آدم قنبو الشيخ حسين عبد الرحمن بلام عمر حسن بلام إمام أحمد بلام عمر عبد الرحمن بلام حسين بشارة الشيخ جدة برما بلام جدة بشارة الشيخ خالة بشارة بلاما محمد الضيفة بلاما جبرين عبد الرحمن بلاما محمد بيو بلاما عمر محمد بلاما النور إبراهيم بلاما إدريس الدقول الشيخ آدم دقلة بلاما بلاما الحاج بكر بلاما بوبا عبد الغادر بلاما بركة حسيني الرئيس دينجيز الشيخ عبد الرحمن أبقاسي الشيخ عثمان حامد الشيخ جدة علي بلاما جدة إدريسة بلاما محمد ملاما محمد أبسناتي بلاما يعقوب قنبو الجدة آدم برما يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل بموتنا أخوهم صالح جدة المعروف بسالي أزرق المات بالتلات والسرقة كمان يسوها أليم بالأربع في هلة فرشة فرشة غطيرة انتات البلامة دق الشين إدريسة دقل بلاخنا وفا نواصل ضيمين ببرامين قادو صالح محمد الشريف دنا حسيني شيخ عبد الله دنا دكتور أب دنا خرسة قادو محمد داقول عبد الله رخيص محمد رخيص الحاج حسيني إبراهيمي الشيخ محمد هارون البلامة الجدة قريمة الشيخ جدة الحاج والبابا القوري آدم حسنة قمر بلامة عبد الله دليجي موسى بكر دليجي جدة النور دليجي إما إيسا الوكيل جبرين هارون دليجي بول أركا دليجي أبكر معلم أبا دليجي هارون أبا إيسا دليجي بركة محمد دليجي كواس محمد ألي جيمي يعقوب هارون دليجي محمد حسن دليجي إيسا إما دليجي إدريسا عبد الله دليجي إما أجيتا بلاما محمد أنداليمو إبراهيم إيدي إبراهيم إيدي يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل بموتنا بتهم الجد ألي الماتت أمس بالتلات بات ماتت في والودة والصلاة كما دي سووها أليم بالأربع في كارتية بطل بقرة الساعة 7:37 دقيقة نواصل دائما ببرامينا بقسم

شبا سلام وري بكل بابا زدا الله يبعد محبة جا قيالي قلو قفر شبا سلام وري بكل بابا زدا الله يبعد

الخوف. السلامات من بعدي البقر سرور في المدن الوطاير قرير. وركبنا الطيارات وركبنا

0: السدا كسانغا عرب الخطر هما داي الصفرا وانقروا بشدر خيان تعالوا لهنا لنقبا
1: هدي
0: انا بنا
2: الكرواني الكرواني خير مر الزمان جو حناس ودي العوائل الحيل يوم بدن وجاك الليك انصدي كبضات من بلد القبيل قاشب ليك انا عين اتنظر يوم غمس ياتي انزغل العطر صب ليهم بذات المرق خلخل نطينا ليهم سويتهم بدن بالفوزر انجبتناهم بالحربات ضبن ضد عمرا ركبنا فوق بدن بالقلقل انشكيناه بالنجمات خشوهن جاب الدم جلي اللي نملي حطتنا الخط وقف جليت الهمر لبن جلي اللي نقير طملا قمسين شربا قمسين القبنا قمسين شرافا قل جبريا جلي جاي الخيل عجل الخيل ضعن فيال وهيتن بالساحج جبريا جلي جاي الخيل عجل الخيل ضعن بقرن وهيتن بالناسرا جبريا جرلي جاي الخيل عجل الخيل ضعن ديدان وهيتم بالقارم جبريا جرلي جاي الخيل عجل الخيل ضعن نمور وهيتم بالفارم تسمى البيض لبن دم هز العوت وهاد لعب كدل الزرق خجل بيضي والماء دبدك سدر رسلنا كريم طير تلعسل دعجاج المال لكن ليل البدر جبدناهم من المشك الحمر سمام مثيل الدم جزيناهم مجلس خزان يوم جرن دنقرن جيت التيسل العيان ورطناهم وطعش بين لهن اللففان فرس الصبق طعانهم سمة البوشان بتبادي البيري لها الراس على النفضان جرن حنك فانقلدا من الزيران فحجم من الكيعان جريناهم بدر روقين حجاس ما بان حجاس خيل ما يقن دور القسران يا سيدي جنيق يا شقي الحال قش فطار كلهم فات الشكال كوكاب المتين بطن المندار قاعد مقنقوز بطن قد الخوران الوطسح اللي ما في شدر لبدان المرارة ما بيجيب التويان الترك بطل قرن بمرخ حلال برغي لب ببرت مع العجال من خلى اللبن عمار من خطة ينططن الربعان تلعاير خطة ينططن قد الكيعان ابو قرن الرعز ما بهم لدق فانا لك بشري بل كنتم صدر عشتان كل من عشي بطن زي بنجال من طول المسافر جمل بهود نار درب اللي بهود الهلب الزوال درب اللي بهود الابروز جرجيزان قل المال عقارب بين الغلفان وناس الفقر موتا بلا دفان مشينا لنا في بلد انت ايس بنادوها بنسيفان برد عشيتي بجبها الدقان سمومها مضطرها القزان وركب التراب بجبها القطران الغيز دقالات محمد ولد حجام انبلول خال الخيار بجا ولد انتقر المركز لبقان فرس بثوم البرهوم اتقزال الماء قعص ليت الماء مشى نقال الماء فرليون الماء فت الحبال ما قطع غصن دار الماء خد خيال بالكل من هلو وكل يوم اللي بجار
3: ايوليزم شو
2: اللي طلع مقفر الحريب حشاري بسير العقل عند يود بالرجال ليك نفل فوق موكر حر القعر فاتي في الكلام ما تقفوا أبلم الله ورب عشم سلم جن العيالي حيب كرل الله وهم دم ببضل تفضنا بخشم ملش عم فض الرقد بنجم العم بلاك بذر بلا فعل العم بلاك يم كراكد بلا شعر كاي دف العتب ما سل لي خلل اتفض نجيه ما كزغل ابو اندرق الجداد الراقب بلقص السمريود الرفاق خليا للهل نمر الفرو الناحة زالي فر ورام فضاط ركش الضفر من المسم الهاكا كالغنبر حكام الشاور مكتوب جاب من فاري المبريد انقضى انا بنكلم لك يا زخرطة الزهراطة الزهراطة الزهراطة بنكلم لك الزهراطة ولا ليه دينا خوض نشيل الزهراطة صوت ليه انا فيدي شت في القبيل الصيد البيض الورد الحبيلة الزهراطة بادي وزير قشوم كعب يبلغان في شاي اللي ليه تيم الضارت فضيل الجوت هنبهات تدينة انا بنكلم للزهراطة ما في الطجم في ليل ما في البطن مضرعان ضامن العفوف بيك الهاشي وبنزالان الشاعر كي سجيب الهرمى طبق وحزنان من الدين المرو يوم تعزم المقرن تمسيه ميت مفتلح ذي الهبان بعد كي مدام اتمال ماهم له مسكان مدوق بقرة مع ريان خشم البيت طبيل تبضلان في الديب ليلة تجد ديفان مخطن دمر بتقول ما خلطن طرقان لبنا من صد كلب البدل حوام من نعمه من طرف البدو بل صغيها قمها رجل جوسة مكرت أموت ليجار فلوسة في البنات معناها متسلام جد يجد أريد الرات يجد العطشان مستنكر في الجبيل وقف القرون دقان مع كل تمرني غششت الفردان ضمير مورا مجازي مع الله السلطان فإذا مالي مش دم أجرر إذا ولدن كدري ما خلط غزلان شيركي أزلوا الأخراط من مرم لبو سودان قط من الفيسية قط من الجنهان مريدا درد وجود الهوار قمران الزغرات كسوت مضاب الناس المبا خياطيك ببكر فوقنا حم عثمان أخوك الصغير فوق العيال دربان أبوك ففرا شباك للديوان ألفي سريد تلضم المرجان ثمراء النجيد نجد صبر الرحمن ثمراء النجيد سنوة من الريان ملا ما في منغو العجب لا بلاي بريش وين تركاكي نام اندالله ما فزير اندالله سرقب لان طلبت لي عقلي لان جدي ريان الما يا باي وقلب الناس لي كويس قلبي انا بفراقا الما لك يا قلبي صابت لي عاقة تم الليل والنار حتى المنام ما داق حو ما عادي مرام دين العابة الطاران خرالي قلقاك جدادا زميك بفوق دنبي قشم سلمه برياقا مخشم اللبن طاري بمردعا بغادر سيادة دور قرد شرابا للناس نكور ليانا مرحابا اختق الولد تو بقت كضابا بوعدو نهار في الليل بجوها بتابا فزي البت البكان كن بقت كضابا الماكن هكت الغروب الحمر ضنابا اتناك الصبر العقول الطابة مقش من بغه اللي والكافي دبابة مشارا دبا دبا انتمت نبي التيرابة ام كيب السوق اللخم بيشوك لنا جزائر تابة هنجور بيتم حقيقي من الدبر سبابة قردي تلاقيني الماتي قدر سابة العمر كن قصر في الموت بيشوك العمر كن ضال حي تران اللاقا طلب النازلية كويس الله واي سلامان واهي بتريد بتاب ابني ولاني باير مالي ليك نهايل تم الوحش تم العرايل تم القدر مقيدنا التايل كم مصليك قايد النسائل الزخرات دسائي بيت الخير ربليه بيت قلب ربليه بيت أرايل هنجور جمل البدر يسيد بيجي لي جايل قطع عندو باللي شق لكا ورسائل مطرق بتهجر بطن الجزائر شدرت مجيلة يم بطن الحوائل عيون الحار قبل وتاب المدايل عيونك ما قد قطرة لب الكلايل المنستر مرتشوع عند صواهم ضرائب أم غش من بغه اللي وقايم جزائر بت البهوز الناس فوق السرائر بت البرب الناس ومس الدبائل بت البقيم في الدار بطن القبائل قلب الشارف في الرمدار يعني الشيقات ناشم بسائر بريد طروانا بالكبائل يا عيني على بيت انتور اندهر من هاي خبر النهيب طقوا يوم الموسي فنان جابوا الخبر ليلة النبي مع جبران قصموا زباهم جو فوق الهشل قد دربال الخلل كمشت عش العيال جمعوا يناري هو ينقش الدبا ديب قام ليجل عن الدودة للعمطار طول حلق فنقلب الجمال أما الدوخ أما لك
1: واي ورفانا تجاهلا هذي سربنا بريد سغراجي زبلغي الطلاق هلا يقيل هذا ما رمى

ثمانية 11 دقيقة في الاستديو هنا راديو تشات نواصل دائما ببرامجنا بقسم الأوروبي من مجمل الحبيبة درس ترفانينا قاعدين دائما في خدمة المستمعين. باقي لنا 4 دقيقة بس دقيقتين يعني نسموك يعني هسا خلاص من هنا لقدام ده خلاص الهيال الكل المدارس العربية والفرنسوية اللي الكل يا البداية القراية ككل قراية عامة ده من هنا لقدام ده قدر من هنا أسبوع أسبوعين خلاص القراية تبدأ الكتابة تبدأ بعد الكتابة كمان قراية هذا كله الكتابة دي يعني تدور لها مستوى تدور لها شغل ها ما دام يدي يا أخواننا أين أبهات الريال ده كل ما سنة الوليد قرى ما قرى كل واحد صغير قد تدور يمشي قدام بس تقول طنطا تسوي لها بلتين يمشي قدام والله طنطا قريشات ولاد كي يودي يمتين كان يلزو يمشي قدام اللزين ده ما عنده نجح الولد كان تلزى لزان ده ما ينجح انت تخسر ها هو ما ينجى ويا أطلع ذهابة الولد ده في صغرة منا مهم كي شفته كي خلاص في القراية ما عنده نتيجة ده طوالي فتش لها خدمة آخر وده في السوق وده يسوي ميكانيك وده يسوي خدمة كثيرة من يجي خشابي سواق أبرنتي ميكانيسيان بعدل ثلاجات يعني على إلكتريسيتي يعني خدمة كثيرة قاعدة كل واحد الولد كان شفته ما يقدر ما عنده نتيجة ده بدري بس وده مش صغرته بس خليه يعلم وبعدين ينجح في خدمة القاعدة سوا المهم ده النارم ده ما فيه فس النارم كان ما عنده خدمة ما أدري النارم كان عنده خدمة يعرف شغل عنده إلم ده الإلم ده إلم ده ولا إلا أمشي في البروي والزفق يا خدمة خدمة ده أي ما خدمة أي ما خدمة خدمة ده كان في الأسبوع ترقى قروس كان في اليوم ترقى قروس كان بعد شهر قد المهم ده كان شغل كي تلقى لك فيها صرفية تصرف تقرب راسك تقرب أسرتك ده بس المهم هما دام الدايا أخوانا كل وقت خليه ينتبه اليال ما تلزم لزان أمدهم عليه حسب مستوى يا أخوانا الساعة 8:13 دقيقة نواصل ضايم البرنامج

بسم الله ربي. أنا اليوم الصباح اليوم يوم الأربعاء يوم 26 شهر أغسطس سنة 2026 75 دقيقة سميت من أبدا قنوية سميت بلغة ملادي والرسمية سميت نشرة الأخبار دعايات وسياد أغاني مختلفة. في الطاولة الفنية عندنا محمود قصرة مع ناس الزملان القاعدين في جريدي الصنفيل بكان مكانات الكبار وسلوك الكتار نسكر كان يبسل منكم كثير. تجهيز وتقديم برنامج كلمة صباح يوم دانا 75 دقيقة من قصرنا جريتانا أونا ما من كرتية جمانقاتو. تجهيز وتوضيم هارون مصر. نخلو البكال للزميل تليم قاجي شان يتابع لكل برامج بكلام صارخ هنا من جمعنا راديو جيت في المنطقة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، هنا راديو تشاد في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجنا هنا اليوم بيكلم في المرض الخطير هنا الكوليرا، الكان أعلنتها وزارة هند الصحة العامة بكون سجلوا بعض من الحالات هند الكوليرا في أنجمينا وفي بعض من المناطق التشادية، ولكن بفضل هنا جهود هنا وزارة الصحة العامة حاليا الحالة هند الكوليرا مستقرة، كل الإجراءات شالوها والبكانات جهزوها ليخطوا فوقها المرضانين. ضيفنا في البرنامج ده المندوب هنا الصحة العامة لمدينة أنجمينا دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن، بيكلم لنا في مرض هنا الكوليرا وكيف نحن نفسنا منه. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام
0: دكتور. كان في الأيام الفاتت الوزارة هند الصحة العامة والوقاية كان أعلنت ظهور هنا حالات هنا الكوليرا في مدينة أنجمينا وفي بعض الولايات، تقدر تقولينا كم عدد الحالات السجلوا؟
1: بالنسبة للكوليرا زي ما قولتي، من يوم 24 شهر 7 المينيستير سوى ديكلاراسيون، منو كداك بدينا قد نارشتري 2-3 بهيني بحصة ما شاء الله المستيطاسيون متريزي، جانو اكيب من نوغو سنترال ناس مدربين صحاليا قادين في تيرين، دونك 24/24 بسو وطور في الكارتيزات عندنا أجان جدا وقولهم أجان سانتي كومينوتير كل ما سيميو حركة نادم سبب شخولا بيجي بنادونا نجير بوتير نسوى انفستيغاسيون نبريليفي الخلا ونسوى تيست توسا كان بيجي كوليرا كمان يبونو دو في سانترانا تريتمان بالبداية خوفنا من أصلا ما شاء الله المتريس عندنا لكم
0: يدير تسيطرتوا على الوضع. دكتور الكوليرا هي واحدة من الأمراض اللي تقتل الإنسان، فشنو الإجراءات الزول يقدر يسيئ عشان يحمي نفسه من المرض؟
1: الكوليرا زي ما قلت بالفرنسية ده هما مرض، أنا نقول شنو وصح من الوصح، إنساني كما تغسل يدينك تاكل، إنساني كان تمشي خلا تمر من خلا ما تغسل يدينك، مرة كان ماشي لداي ما تغسل يدينا بألم وصابه، ده حاضر بس تقرب ده هم المزيرة الثلاثة ده، بس انت كان طبقتهم ده شيء بيجيك ماشي يسرتو خاصة للأوين بمشي في السوق الكبير اللي جي مزاتك تشوفو ما الضبان وشنو يشيرو بس يجيب علم صاحبه يما يمسو يأكل ده كله خليه خلو منهم، حتى الأكل ذاتك مارك من اللداي ده الأكل يكون ساخن ساخن فيها موية ده بتنتناز يأكل ما تغليه برضو ده البكتيري بكتيري ده ممكن ده بس مزير ده هو سيمبل كالناس بقدروا بطبخوا له فرانشيمون ما يخافوا شيء مرض دماغ مسك.
0: دكتور انت كمندوب صحي لمدينة أنجمينا، شنو رسالتك توصلها للبوبولاسيون هنا أنجمينا وهنا البروفنس؟
1: نقول للبوبولاسيون ده خلي ما يخاف، ومرض ساكت وبيجينا إلا بالوسخ، دونك أي زول يشيل بروكوسيون كان باكل يغسل يدينا المي وصابون المي، كان سيرتو اللي ناسنا القاعدين في طرف اللي يكون شربوا المي عن البار ولا عن البير ممكن المي ده يفوروا قبل يشربوا ده وايد. بالنسبة لنجمينا داخل زي ما قريت هسا كان زول مش وربيت مرق اللي يغسل يدينا بالمي وصابون، كان مرة داخل لداي نفس الشيء، وبكان كان ناس لموا كتير كل ما ممكن نادم كوليرا مين قاعد لما ذاته ما عادلي بس من واي كان عندها مرضاي الناس اللي يدروا ده كله بشيلوا في الأدرة
0: العدوى تنتقل سريع.
1: ده الكونسيغة عندي اللي قدم للشعب.
0: دكتور المرض عن الكوليرا ده مواصفاته شنو؟ أعراضه مثلا بتظهر في المريض؟
1: في المريض ده هو شيء تنين صبيب وقديف، الصبيب ده ما صبيب مش الورار العادي ده لونه ده مش المريض ده شفتي ده ده الكوليرا، كان مرض ده كرباك ده في كلك زير بوديرك بروكا بس بصفي علم أنا قلت لك
0: صح
1: شفتي ستيونا ألمي ده كان فاتر ولا بجيب حسن العلاج له شنو المرضان بسبب قاليني بيني الدكتور بملا زيرو بيني أنا ألمي ده بس
0: أيوة هو الألمي بدفق من جلده بيني لو تكون صبه
1: وانت كون نصبه بس نصبه بس لا تجيب ده علاج ما عنده علاج آخر سبيسيال تنك بفضل الزول في ساعة ساعتين زول لا جايز أنكم يموتكم.
0: دكتور تقدر تورينا كيف المرض ده مثلا بنتقل من الزول المرضان والزول
1: أنا كان عندي في بيروس مقولنا الجهد ده طوال نديكله كل لما سنين ولا لما سنين طوال المرض على بيروس شليت تمشي وقعد بعدين إذن كود ما خسرتي وديت فعشان قيسيته تيلا مرادي كنت من الناس فقدي منا هاي المافي وعلاجه كله منا هاي المافي لكن كم مايل أري أجل الموت كل ما بيننا
0: وفي حالة حدوث مثلا حالة وفاة كيف يتعاملوا أهل
1: الميت
0: مع الكور؟
1: كم المدة هيصل في اللبتان ده عندنا إيجينيس دول بتريتير الكور ده عديل وبيجيبوا ساق دخلوا فوقه قول بنتو لعالة وكم ماشيين بدفنوا كل إيجينيس ده يتعبون بس كي مال عادات يسلوا يبردوا كل ينتم قان تسا تسا لاد يدفنوا التكنيس عندنا دول برجو بخلو وشي آخر بسوه كمان ما يلوموا في الوفرة يشتوا شلو فاتيتم يشتوا لما دخل أنكون ما أنكون وايد إندري المرضى كل شيء تتعافى له بالناس.
0: دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن بصفتك مندوب هنا الصحة العامة لمدينة أنجمينة البكتيريا هنت الكوليرادا تقعد وين عشان هي تبقى كثيرة مرة واحدة؟
1: زي ما قريتها في اللوجيم كان في الألمي كان في الكانيفو الروفيديون ده ما قاعد جاي أي بكتيري شفتي سه؟ أز كان فكرت لو بنجامين بكانا دو عادين دول كما شكر لما نخيت سيدة داما بكانو على إكسلانس حتى الخضر الخضر المنزري تجيبه ممكن بقط فوق دونك لو فيبريون إلي بارتو
0: العدوى دي تنتقل مع الزباب بس ولا عند حاجة آخر كي تجيبه الدبان كي ما عند ما رول
1: الدبان كل ممكن تحويله الدبان تشيله من أكل تودي له أكل سين فيكين تشيله من أكل لأكل والألمي بارزام ألمي أنا الباري يشيله من بونغور يجيبه لابدين شفتي دونك يا بليزر موين دي والانسان يشيل من المرضان يجيب له حصل ما مرضاني تو يا بليزر فيك
0: واي
1: اي سورتو العلمي علمي ده بيريود انا انونداسيون ده دوما لاف بس
0: وهي هسه جاتنا الخريف ده كيف
1: ده المشكله ما تجي الا في الخريف
0: دكتور الاحتياطات اللي انتم هسه شلتوها عشان انينا هي ذاتك جاتنا مثلا ظهرت في بعض الدول الإفريقية وموسم الخريف وموسم تكاثر البعوض والذباب شنو الإجراءات اللي اتخذتوها أم باكر قدامنا الإنونداسيون والمشاكل
1: كثيرة الإجراءات ده أنينا ما هو جايزين من سنة فات وكده وداي ظهر فوق كوليرا لا دي جيري مونغو علينا كل الاجان كنا دربنا كل دربنا وفورمي كيف اجينا غنريو ام باك تدو بكره بدخل الله صوتي ما دخل الجمال دونك السنه بيجي في كرر كل نفس الشيء بريكوشن شيلنا ليكيف اجينا دربنا وبريباري غنريو ونيفو سنترال كل راس لنا باشات دواء انا بريزا شات تو سخر لي صدنا في مخزن كنا ميوم اللي جينا بريمي كاد مرقنا خوم نلبس ولا دكاشنا للمرضى أي لبطان إكيب قايد من لبطان الكبير هاتين في فرشة
0: مركز الكبير
1: في فرشة مهيني ده أي مستشفى ده عنده كاباستي يشيله دي بريميكا لها دي عشرة مرضان يقدر يعالج في بكانك فاتا عشرة كم لوكي داك نرسول منك توكا منككي يغاني تفاوضة
0: دكتور الكوليرا ده تكرف فئة معينة من المواطنين مثلا كبار السن ولا بتمسك الشباب ولا بتكرف كل الناس
1: أي زول أي زول لما سأل ببريمات تمسك الكوليرا ما تأذي أي زول نيمبورت كي ان في ان انفان ان فام ان نوم لما سال فيبريو وديت على خشمك يمسكك
0: هلا العدوى هنت الكوليرا دي تنتشر بسرعه مثل هسه في بيت واي فور اكزامبل كرب نادو واحد هل حاضر كيف يقدر يقرب زول اخر ولا ممكن
1: بيان سور زول واحد في البيت كرب الاخرين كل يمسك حتى الجيران ما ينجوا الاطفال يل زول نوم ممكن بس في شهر ثانيين كان زول بس كوليرا صار في بيت ده نرسلوا اكيب للبيت ده يتريتي للجيران كله
0: تمشي يعقموك
1: كان عندهم سوق جنبهم كله يتريتي شغل كان ان شاء الله كان جاب يقول التريتي عشان الفوائد ما يمشي قدام دونك اللد هو والبريان نوتر اللي التريتي ما بيجينيس زول بصوف في كارتي كده ما يخلو ينوت يمشي بكام
0: دكتور اليوم كثير من اخواتنا العوين عندهم اهمال مرات الاكل بارد ينطل الايال ومرات يجيبوا الخضروات ما يغسلوها مثلا بالصورة المطلوبة الحسة الناس الصحة طالبينها منهم دي الواحدة تقول لك مثلا نحن الأفارقة أو التشاديين ده مثلا وساخة ما بيستي لنا شيء رسالتك شنو للمرأة التشادية حول الاهتمام بالنظافة في وقتها الكوليرا
1: في حالتنا هسا ده أكل بارد ممنوع أي أكل لا يكون حامي كما رغم من ذلك يكون حامي دليل المرضى تقتله المرضى هذا زي ما أوريتها كما يسيل ذلك علمي وصابون أوبليغاتوار أنينا ذاتا كندور ناكلو علمي وصابون أوبليغاتوار مراك من وربيت علمي وصابون أوبليغاتوار دونك كونسي ده على بات كل خليه وصب لي إيهالة دوقك سخيب من بروغ ده بقدر بخصل بعلمي وصابون دونك ما يقولوا ما أن الكبار بنسوه نو لحد الإيهال
0: فوالا
1: الإيهال ذاتا كندخل وربيت ده اللوم يخصل إيدينه بصابون
0: رسالتك الأخيرة للمواطنين مرات الناس بتخوف وبقولوا الكوليرا ده ممكن مرض يقتلنا ولا كيف
1: أول شيء نريد خلي الناس ما يخاف مرض ده هو بقتل سفره ما سفاسيل دي لفيته ده وايت زور كان سبب ولا قدر ما يرجو بعدين عن باكر
0: صح
1: tawali ya yuru fisan sante al gariblo jene julo en charge kan akhar daba an kuni compliqué o jaisan kuma adda katir mak der soche o zurda imuto. Donc c'est pour dire en conclusion que au grave docteur mais bil ala ci facilement ay sans santé way voilà donc al khous da sama je tkhaf la tibrj da fi tafsik al marad khali koun satin sabib kadif nad docteur.
0: مستمعين ومستمعات الكرام، هنا راديو إتشاد. الكوليرا مرض خطير، إشان دا النظافة وقصلان هنا الإيدين في كل مرة بالحين يا مهم. وعشان نحمو نفسنا من الكوليرا واجب نهتم بالنظافة وناكل الأكل الحامي والخضار كلنا قصلو نظيف قبال ما ناكلو. وكان زول مرض لازم نودو عجلة في المستشفى القريب ليا. نذكركو بكونو البرنامج اللي كان استضفنا فوقها المندوب عن الصحة العامة لمدينة أنجمينة دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن خلاص كمل. كان معاكم في هندسة عن الصوت هارون صالح محمد زين وفي الإخراج عبد الله توش. البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي علومة. نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج هنا الراديو تشاد.

بنت الخيلة والرادة اسماعيلة اثنينها تتشدد في أبحر السيلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة وقلبك يشوف في حراية الليلة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، هنا راديو تشاد في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجنا هنا اليوم بيكلم في المرض الخطير هنا الكوليرا، الكان أعلنتها وزارة هند الصحة العامة بكون سجلوا بعض من الحالات هند الكوليرا في أنجمينا وفي بعض من المناطق التشادية، ولكن بفضل هنا جهود هنا وزارة الصحة العامة حاليا الحالة هند الكوليرا مستقرة، كل الإجراءات شالوها والبكانات جهزوها ليخطوا فوقها المرضانين. ضيفنا في البرنامج ده المندوب هنا الصحة العامة لمدينة أنجمينا دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن، بيكلم لنا في مرض هنا الكوليرا وكيف نحمي نفسنا منه. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: دكتور، كان في الأيام الفاتت الوزارة هند الصحة العامة والوقاية كان أعلنت ظهور هنا حالات هنا الكوليرا في مدينة أنجمينا وفي بعض الولايات، تقدر تقولينا كم عدد الحالات السجلوا؟
1: بالنسبة للكوليرا زي ما قولتي من يوم 24 شهر 7 المينيستير سوى ديكلاراسيون، لو كده بدينا قد نارشتري 2-3 بهيني مهصة ما شاء الله البيبسيتياسيون ميتريزي، جانو إكيب من نوغو سنترال ناس مدربين حاليا قاعدين في تيرين، دونك 24/24 بسو تور في الكارتي ذاتا عندنا أجان جينا بقولهم أجان سانتي كومينوتير كل ما سيميو حركة نادم سبب شغلة بيجي بنادونا نجري بوتير نسوي انفستيغاسيون نبري ليفل خلا ونسوي تيست توسا كان بيجي كوليرا كمان نجيبون ودو في سانترانا تريتمان بالبداية خوفنا من أصلا ما شاء الله المتريس عندنا لكم
0: قدرت سيطرتوا على الوضع. دكتور، الكوليرا هي واحدة من الأمراض اللي تقتل الإنسان، فشنو الإجراءات الزول يقدر يسيع عشان يحمي نفسه من المرض؟
1: الكوليرا ده زي ما قلت بالفرنسية ده هما مرض، أنا نقول شنو وصح من الوصح إنساني كما تغسل يدينك تاكل، انسان كان تمشي خلا تمر من خلا ما تغسل يدينك، مره كان ماشي لداي ما تغسل يدينك بالم وصابون ده حاضر بس تقرب دوم هم المزيره الثلاثه ده، بس انت كان طبقتهم ده شيء بيجيك ماشي سورتو خاصه للعيون بمشي في السوق الكبير اللي مزات كانت تشوفوا ما الضبان والشنور يشيلوا زي جبال مصايب وما يمصوا ياكل ده كله خلوا منهم، حتى الاكل ذاته كان مارق من اللداي ده الاكل يكون ساخن ساخن فيها مويه تنتناز ياكل ما تغلي برضو ده البكتيريا دونك ده بس مزير ده سيمبل كناس بقدروا بطبخوا له فرانشيمون ما يخافوا شيء مرض دماغ مسكو.
0: دكتور، انت كمندوب صحي لمدينة أنجمينا، شنو رسالتك توصلها للبوبولاسيون هنا أنجمينا وهنا البروفينس؟
1: نقول للبوبولاسيون ده خلي ما يخاف ومرض ساكت وبيجينا إلا بالوسخ، دونك أي زول يشيل بروكوسيون كان باكل يخسر يدينا ألمي وصابون ألمي كان سيرتو اللي نازنا القاعدين في طرفها اللي ينكون شربوا ألمي عن البار ولا عن البير ممكن ألمي دا يفوروا قبل يشربوا دا وايد. بالنسبة لنجمينا داخل زي ما قريت هسا كان زول مش وربيت مرق اللي يخسر يدينا بألمي وصابون كان مرة داخل إلا داي نفس الشيء، وبكان كان نازل لمو كتير كل ما ممكن نادي كوليرا من قاعد لما ذاته ما عادي بس من وين كاين دا مرض الناس اللي يدروا ده كله بشيله في القدرة
0: العدوى
1: تنتقل سريع ده الكوسيرة عندي نقدم للشعب.
0: دكتور، المرض عن الكوليرا ده مواصفاته شو أعراضه مثلا بتظهر في المريض؟
1: في المريض ده هو شيء تنين صبيب وقديف، الصبيب ده ما صبيب مش الورار العادي ده لونه ده مش المريض ده شفتي ده ده الكوليرا كان مرض ده كرواك ده في كل كزير بوديرك بروكوا بس كي بصفي علم أنا قلدك
0: صح
1: شفتي ستيونا ألمي ده كان فاتي ولا بقي
0: حصل
1: العلاج له شنو المرضى بسبب أني نبيني الدكتور بملا زي روبيني أنا ألمي بس
0: أيوة هو الألم بيدفق من جلده بيني لو تقول صبوا
1: أنتوا كم صبوا بس نصبوا لا تيجي ده علاج ما عنده علاج آخر إسبيسيال تون بفضل الزول في ساعة ساعتين زول لا جايز أنكم يموتكم.
0: دكتور، تقدر تورينا كيف المرض ده مثلا بينتقل من الزول المرضان والزول الآخر؟
1: أنا كان عندي فيبريوس ما قلنا لقاعدين نتوال نديكلو كان لما سنين ولا لما سنين طوال المرض على فيبريوس شيلي تمشي وقا بعدين إذن كنت ما خسرتي وديت فاشون كيسيتو تيالا مالالي كنت من الناس فقد من نهيين ما في وإلاج كله من نهيين ما في لكن كما يلقاري أجلا الموت كل ما بيدنا.
0: وفي حالة حدوث مثلا حالة وفاة كيف يتعاملوا أهل
1: الميت
0: مع الكور؟
1: كم المدة هي في اللبتان ده عندنا إيجينيس دول بتريتير الكور ده عديل وبيجيبوا ساق دخلوا فوقه قول بنتو لعالة وكم ماشين بدفنوا كل إيجينيس ده يتعبون بس كي مال عادات يسلوا يبردوا كل ينتم قام تسا تسا لاد يدفنوا التكنيس عندنا دول برجو بخلو وشي أهل بسوه كمان ما يلوم في الوفرة يشتو شلو فاتيتم يشتو لما دكل أنكون ما أنكون وايد عندنا المرضى كل شتتها في اللبناس
0: دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن بصفتك مندوب هان الصحة العامة لمدينة أنجمينة البكتيريا هنت الكوليرادا تقعد وين عشان هي تبقى كثيرة مرة واحدة
1: زي ما قريتها في اللقيم كان في الألمي كان في الكانيفو الروفيفيون ده ما قاعد جاي أي بكتيري شفتي سي أز كان فكرت لو بنجمينة بكانا دوادين دول كما شكل لما نخيت سيدة دما بكانو بار إكسلانس حتى الخضر الخضر المنزلي تجيبه ممكن بقعد فوق دونك لو فيبريون اللي بارتو
0: العدوى دي تنتقل مع الذباب بس ولا عندها حاجه اخرى كتجيبها الدبان كي ما عندها معاه رول
1: الدبان كل ممكن تحولها الدبان تشيلها من اكل تودي لاكل زي فيكل تشيلها من اكل لاكل والالمي بار اكزومبل المي انا الباري يشيلها من بونغور يجيبها للدين شفتي زي دونك يا بليزر موان دي والانسان يشيلها من المرضان يجيبها للنصل ما مرضاني دونك يا بليزر فيكل
0: وي
1: سورتو الالمي الالمي ده بيريود انا انونداسيون ده دوما لاف بس
0: وهي هسه جات مع الخريف ده كيف
1: ده المشكله ما تجي الا في الخريف
0: دكتور الاحتياطات اللي انتم هسه شلتوها عشان انينا هي ذاتك جاتنا مثلا ظهرت في بعض الدول الافريقيه وموسم الخريف وموسم تكاثر البعوض والذباب شنو الاجراءات اللي اتخذتوها ام باكر قدامنا الانونداسيون والمشاكل الكثيره
1: الاجراءات ده انينا ما هو جايزين من سنه فاتت وكده وداي ظهر فوق كوليرا لا دي جيري مونغو علينا كل اللي اجا كنا دربنا كل دربنا وفورمي كيف اجينا غنريو ام باك دا دو بكره بدخل الله سوى كما دخل الجمال دونك السنه بيجي في كار كل نفس الشيء بريكوشن شيلنا اللي كيف اجينا دربنا وبريباري غنريو ونيفو سنترال كل راس لنا باشا الدواء انا بريزاشا تو سخر لي صدينا في مخزن كنا من يوم اللي جينا بريمير كارد مرقنا خومنا دابا ولا دكاشنا للمرضى تنق اي لابتان اكيب جايت مي لابتان الكبيره تن في فرشه
0: المركز الكبير
1: مركز كبير في فرشه مهين اذا اي مستشفى ده عنده كاباسيتي يشيل دي بريميكا لا دي 10 مرضى نقدر يعالج في مكان فاتا 10 كم لو كده نرسل هناك تو كم ممكن كي اغان
0: دكتور الكوليرا ده تكرف فئه معينه من المواطنين مثلا كبار السن ولا بتمسك الشباب ولا بتكرف كل الناس
1: اللي على الدقاق اي زول لما سال بيبريون تمسك الكوليرا ما تعزي اي زول نيمبورت كي ان في ان انفان ان فام ان نو لما سال فيبريون وديت على قش ما يمسكك
0: هلا العدوى هي تاع الكوليرا دي تنتشر بسرعه مثل هسه في بيت واي بار اكزامبل كرب نادو واحد هل حاضر كيف بس يقدر يقرب زول اخر ولا ممكن
1: بيان سور زول واحد في البيت كرب اخرين كل مس حتى الجيران ما ينجوا الاطفال يلا زول ما ممكن بس مش عارف ثانيين كان زول بس الكوليرا صار في بيت ده نرسل اكيب للبيت ده يتريتي للجيران كله
0: تمشي عقوم
1: كان عندهم سوق جنبهم كله يتريتي شغل كان بالليمون ان شاء الله كان جاي بياكل التريتي عشان الفوايد ما يمشي قدام دونك اللي ده هو البريال نوتر اللي التريتيما بايجينيس زول بصوف في كارتي كيد ما يخلوه ينوت يمشي بكل وقت
0: دكتور اليوم كثير من اخواتنا العوين عندهم اهمال مرات الاكل بارد ينطل العيال ومرات يجوبوا الخضروات ما يغسلوها مثلا بالصوره المطلوبه الحسه الناس الصحه طالبينها منهم دي الواحده تقول لك مثلا نهنا الافارقه او التشاديين ده مثلا وساخه ما بيسيلينا شيء رسالتك شنو للمراه التشاديه حول الاهتمام

0: صخير من بروغ ده بقدر بخس اللي بيعلم وصابه طب ما يقولوا ما ان الكبار بنسوا نو لحد الايام
1: لحد الايام
0: فوالا الايام ذاتها قد دخلوا ورا البيت ده قالوا بيخس ايدهم بيصابوا
1: رسالتك الاخيره للمواطنين
0: فرش
1: مرات الناس بتخوف وبيقولوا الكوليرا ده ممكن مرض يقتلنا ولا كيف
0: اول شيء نريد خلي الناس ما يخاف مرض ده هو بقتل سي فري مي سي فاسيل دي ليفيتي ده وايت زور كان سبب ولا قدر ما يرجو بعدين عن بكر طوالي يجروا في سان سانتي القريب له عشان يشيلوا عن شارش كان اخر دابا نكون كومبليكي وجايز انكم الدكاتره ما يقدروا يسوي شيء وزور ده يموت دونك سي بور دير ان كونكلوزيون هو غراف بكتور مي بالالتي فاسيلمون
1: الادويه
0: اي سان سانتي واي
1: كل المراكز الصحيه مجانيه
0: دونك الخوف ذاته ما يزيد تخاف لا تبرج دابا تمسك المرض خليه يكون ساتين صبيب كديف نادي الدكتور
2: مستمعين ومستمعات الكرام هنا راديو تشاد الكوليرا مرض خطير بشان داع النظافة وقسلان هنا الإيدين في كل مرة بالحين يا مهم وعشان نحمو نفسنا من الكوليرا واجب نهتم بالنظافة وناكل الأكل الحامي والخضار كلنا قسلو نظيف قبال ما ناكله وكان زول مرض لازم نودو عجلة كيف المستشفى القريب ليا نذكركو بكونو البرنامج الكان استضفنا فوقا المندوب عن الصحة العامة لمدينة أنجمينة دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن خلاص كمل كان معاكو في هندسة عن الصوت هارون صالح محمد زين وفي الإخراج عبد الله توش البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي علومة نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج هنا الراديو تشاد

يا بلد يا نجمين نجمين يا قوية حتى لو يحرقوا ما يتقوا يا نجمين ما يهدك ريح.

0: جاءت الوطنية لجمهورية تشاد، جمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
1: فقرات مختلفة ومتنوعة،
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا. كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
0: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، جمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
3: La les populations socialement bu hormon blamsa indiza god makum ana god pixificas manara jochat bouger ma vie population so basement.

مستمعي الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية التشادية، يسعدني أن أحييكم. السلام عليكم مستمعي الكرام، أقدم لكم برامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية. نبدو أول برامجنا عند الساعة 6:00 تماما، تجدون نشرة الأخبار، نستمر وإياكم حتى الساعة 6:45. في خلال هذه الفترة تجدون منوعات غنائية مختلفة وكذلك برامج مفيدة. محبي الإذاعة الوطنية 45 دقيقة، في الهندسة الصوتية المهندس سانوي، وعد وقدم البرامج مريم عثمان ساكن. مستمعي الكرام، أترككم هذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة.

0: مستمعي الكرام، ما تشير الساعة داخل الاستديو للساعة 6:00 تماما حسب توقيت مدينة جميلة وضواحيها، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار. يغلبها لحضراتكم في هذه الأمسية الجديدة ويوافيكم بكل ما هو بكل ما هو جديد في هذه الأمسية الجميلة عمر حسن ذهب. مساء الخير.
1: مساء الخير مريم عثمان ساكن، أينما كنتم المستمعين الكرام مساء الخير وأهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. استقبل ظهر اليوم رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي وفدا من المجلس الإفريقي الفرنسي العربي يقوده المنسق العام الدكتور إدريس آدم بريسنا، وقد ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المثمر بينهما في مجالات التعليم العالي والترقيات داخل الدول الأعضاء. أبو بكر محمد عبد السلام.
2: في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية والبرلمانية وتوسيع أفاق الشراكة الدولية والإقليمية، استقبل رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي بمقر الجمعية وفدا من أعضاء المجلس الإفريقي الفرنسي العربي، وذلك بهدف تعزيز جسور التواصل البرلماني الثقافي والتنموي بين تشاد والمنظمات الإقليمية والدولية. وفد المجلس الإفريقي الفرنسي العربي الذي يقوده الأمين العام الدكتور جيمي كليمان باجاو والمنسق العام الدكتور إدريس آدم برسنا، يأتي هذا اللقاء ليرسخ مكانة الدبلوماسية البرلمانية التشادية كفاعل أساسي في مد جسور التواصل بين العالمين العربي والأفريقي، مما يفتح آفاقا جديدة للتعاون المثمر والذي ينطلق نحو شراكة بناءة في تحقيق التقدم المعرفي داخل الصروح العلمية. رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي أكد بانفتاح المؤسسة التشريعية على جميع المبادرات والتي تخدم قضايا التنمية والسلام، حيث رحب بهذه الشراكات التي تعزز حضور تشاد في الفضائين العربي والأفريقي وكذلك العلاقات الدولية، وأشاد بدعم الجمعية الوطنية لجميع الجهود والمبادرات التنموية والثقافية التي تصب في صالح هذه العلاقات بين هذه الدول. من جانبه المنسق العام للمجلس الدكتور إدريس آدم برسنا أعرب باسم الوفد عن جزيل الشكر والامتنان لرئيس الجمعية الوطنية وأضاف:
3: وجدنا مقابلة من رئيس الجمعية الوطنية رغم كثرة انشغاله إلا أنه يعني استقبلنا بحفاوة. فطبعا من نتائج الاجتماع الذي من خلالها خرجنا، فطبعا أنه رهب بالفكرة. طبعا نحن أتينا بفكرة المجلس الإفريقي العربي الفرنسي للترقية العلمية، فالمجلس طبعا يتيح يعني فرص لجميع الباحثين في الجامعات الشادية وفي الجامعات الإفريقية الأخرى، ويضم العديد من الدول، هو بمثابة مجلس دولي لجميع الدول الإفريقية. فلذلك نحن وجدنا المقابلة هذا الصباح من رئيس الجمعية الوطنية وقد رحب بالفكرة، وإن شاء الله يعني المجلس سينعقد في مدينة إسطنبول بتركيا في شهر يناير المقبل، والفرصة متاحة لجميع الباحثين التشادين أو الأفارقة الأخرى إن شاء الله.
2: يأتي هذا اللقاء ليرسخ مكانة الدبلوماسية البرلمانية التشادية كفاعل أساسي في مد جسور التواصل بين العالم العربي والأفريقي، مما يفتح آفاقا جديدة للتعاون المثمر والمستقبلي الذي يصب في صالح الترقيات الأكاديمية عند الدول الأعضاء في المجلس الأفريقي الفرنسي العربي، حيث يسعى الباحثون في كافة المجالات على تزليل الصعاب وتقريب الرؤى بين الجامعات في العالمين العربي والأفريقي.
1: ترأس وزير الدولة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني دكتور سيتاك يومبتنا ترأس مناسبة تسليم شهادات للمتدربين البالغ عددهم 460 شاب وشابة خضعوا للتدريب حول عدد من المهن، حيث نظم هذه الدورة صندوق الوطني لدعم التدريب المهني. عبد الله هارون آدم.
4: أكثر من 400 شاب وشابة استفادوا من الدورة التدريبية التي نظمها الصندوق الوطني لدعم التدريب المهني في 8 مراكز للتدريب بالعاصمة عين جمينة، وشملت الدورة عددا من المجالات المهنية المطلوبة في سوق العمل من بينها الخياطة وتركيب الألواح الشمسية والتبريد والكهرباء وميكانيكا السيارات. وقد خصص هذا الحفل لتقديم شهادات نهاية التدريب للمتدربين إلى جانب تسليمهم معدات مهنية تساعدهم على مباشرة نشاطهم وتطبيق ما اكتسبوه من معارف وخبرات على أرض الواقع. مدير الصندوق الوطني لدعم التدريب المهني هامد يامودة جربو أكد أن هذا الحفل يمثل الثمرة مسيرة تعليمية وتدريبية شاقة، كما يشكل في الوقت ذاته بداية مرحلة جديدة في الحياة المهنية للمستفيدين. وأضاف أن هذه المبادرة تعكس الالتزام المستمر للسلطات العليا في البلاد بقيادة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، الذي جعل من الشباب محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تشاد. من جانبه أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني الدكتور سيتاجيون باتنا أن هذه المبادرة تندرج في إطار برنامج الحكومة الرامي إلى مكافحة البطالة في تشاد. وثمن الوزير جهود الصندوق الوطني لدعم التدريب المهني ومبادراته الهادفة إلى تنمية مهارات الشباب، داعيا المستفيدين إلى العمل الجاد وحسن استغلال المعارف والخبرات والأدوات التي تلقوها خلال فترة التدريب. هذا وتخللت المناسبة فقرات ترفيهية متنوعة شملت عرض المنتجات التي صنعها الشباب خلال الدورة، إلى جانب تقديم مسرحية جسدت معاناة الشباب العاطلين عن العمل وإبراز أهمية ريادة الأعمال باعتبارها أحد الحلول الفاعلة لفتح آفاق جديدة أمام الشباب وبناء مستقبلهم المهني.
1: عقد صباح اليوم وزير الصحة العامة ولقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد اجتماعا مع لجنة التنسيق بين الوكالات لدعم التطعيم في تشاد، وذلك للتقييم وتشخيص التحديات المتعلقة باللقاحات والحملات التطعيمية. نعمات حامد.
5: يعد هذا الاجتماع الثاني للعام 2026 الذي عقدته وزارة الصحة العامة والوقاية بتشاد للجنة التنسيق بين الوكالات لدعم التطعيم، والهدف منه تعزيز قدرة النظام الصحي في تشاد ودعم توفير اللقاحات الأساسية وإدخال لقاحات جديدة بما يسهم في خفض وفيات الأطفال وتحسين المؤشرات الصحية الوطنية، حيث خصص الاجتماع لمناقشة تقديم طلب تشاد في إطار مبادرة جافي أي بيت التطعيم، حيث تم استعراض السياق الجديد للبرنامج منذ عام 2018 والتحديات المستمرة المتمثلة في القيود المالية وزيادة الاحتياجات التشغيلية وإدخال لقاحات جديدة، أيضا حالات الطوارئ المتكررة. كما تم خلال اجتماع استعراض تذكير بقرارات اجتماع يونيو 2026 والذي تم فيه اعتماد الخطة الثالثة كأنسب خيار لتشاد من بين ثلاث خطط، والتي تشمل حزمة لقاحات جديدة موسعة بإجمالي قدره 150 مليون دولار أمريكي الذي يغطي اللقاحات المضمونة والتقديرية والميزانية النقدية للبرنامج. وفي ختام الاجتماع ناشد وزير الصحة العامة والوقاية الشركاء ببذل المزيد من الجهود لتقديم المقترحات والدعم اللازم لإنجاح برنامج التطعيم، مشيرا إلى أنه من المقرر عقد اجتماعين آخرين للجنة حتى نهاية العام 2026 لمتابعة تنفيذ التوصيات واستكمال إجراءات تقديم الطلب.
1: بعد توقف لعدة سنوات تبعته خطوات حساسة متواصلة، يبدأ الأمل الآن واقعا. جهاز البث قصير المدى للإذاعة الوطنية التشادية يأخذ طريقه نحو العودة إلى تغطية كامل التراب الوطني والإرسال حتى على المستوى الدولي. الاستلام الأولي لهذا الجهاز الذي صنع بدالاس في الولايات المتحدة الأمريكية كان من قبل الوفد التشادي الذي قاده الأمين العام لوزارة الإعلام رفقة المدير العام للأونما بوكرساندا ومعاونيهم الإداريين والفنيين. تفاصيل أكثر مع عبد الجليل عبد المكرم آدم.
6: تعثر قدرة البث الإذاعي في التغطية الشاملة للإذاعة الوطنية التشادية خارج وداخل البلاد منذ فترة طويلة، ناجمة عن تعطل جهاز الإرسال المتواجد بحي غريديا شاندفيل. ورغم المحاولات المتكررة التي يقوم بها مسؤولي الهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري الأونما حالت دون أي جدوى، ولحل هذه المعضلة سنت الحكومة مشروعا جديدا لحيازة جهاز إرسال للموجات القصيرة بقدرة 100 كيلو وات مصمم خصيصا لتغطية موجة الإذاعة الوطنية التشادية في كافة الأراضي الوطنية بغية إيصال صوت تشاد إلى ما وراء الحدود. وعلى هذا الأساس توصل الطرفان ممثلي شركة كونتيننتال للإلكترونيات الأمريكية وأعضاء الوفد الوزاري المبعوثة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتكون من الأمين العام بوزارة الإعلام والمدير العام للهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري ومدير المبيعات والتسويق وعدا مكتب الاستشارة والمراقبة، إلى جانب عدد من فنيي الهيئة. وقد تم التوقيع على الوثائق، واحتفظ كل منهما بنسخة من أوراق التوثيق. اختتمت مناسبة الاتفاق المبدئي بحفل رسمي بإحدى صالات الشركة تتويجا لهذا العمل الجبار الذي يمتد لسنوات ويمثل خطوة حاسمة في إنجاز مهام المشروع الذي يعمل في تعزيز هيكلة البنية التقنية للإذاعة الوطنية التشادية، وتمكن التشاديين أينما كانوا وأينما وجدوا سواء داخل أو خارج البلاد من الوصول إلى الأخبار الوطنية وبرامج الإذاعة الوطنية التشادية عبر تردد 94.5. يضيف الأمين العام بوزارة الإعلام علي محمد نور بأن هذا المشروع يدخل ضمن الخطة الاستراتيجية لرئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو في مشروعه السياسي الثامن الذي ينص بتحويل تطوير البنية التقنية للإعلام. وعبر هذا الجهاز الإذاعي فإن الهيئة تقوم ببث الأخبار بكل مصداقية ونزاهة إلى المواطنين. وفي هذا الإطار نظمت الشركة دورات مكثفة ومتعددة بشقيها النظري والعملي لعدد من فني الهيئة الوطنية للإعلام السمع البصري، وتستمر من 15 إلى 28 من شهر أغسطس الحالي، والتي ستركز في تعزيز كفاءة الفنيين في التشغيل وصيانة المعدات الجديدة وتفكيكها، بالإضافة إلى إجراء اختبارات في آلات جهاز الإرسال الرقمي الذي يعمل في تحديث عملية البث الوطني. وهذا ما يلبي رغبات السلطات العليا التي تأمل في تزويد تشاد بأداة رقمية حديثة قادرة على دعم طموح البلاد في توسيع نطاق التغطية الإذاعية لخدمة السكان في مرحلة جديدة تتواكب مع عصر الرقمنة.
1: مع عصر الرقمنة، وفي انتظار هذه اللحظات التي يتوق لها كل صحفي بالإذاعة الوطنية التشادية وكل تشادين في التراب الوطني لسماع صوته أينما كان وأينما حل. في سياق منفصل، نظمت وزارة العدل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونيسيف ورشة لتعزيز قدرات المدراء وضباط السجون، وذلك حول حماية حقوق القاصرين داخل السجون. ترأس افتتاح أعمال الورشة مدير حقوق الإنسان بوزارة العدل مباي نجيغار نغاسادي فاليري. عزة لعلومة.
7: يواجه القصر المخالفين للقانون تحديات كبيرة في السجون في ظل ظروف احتجاز غير مناسبة، وذلك بسبب ضعف إلمام مسؤولي السجون بالمعايير الدولية والافتقار إلى أدوات المراقبة الفردية. ووفقا لاتفاقية حقوق الطفل، فمن الضروري تعزيز قدرات الجهات الفاعلة في سن العقوبات في السجون. وتأتي هذه الورشة في ظل الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف لتعزيز قدرات المدراء المسؤولين عن السجون ودعم السلطات في تنفيذ نظام مستدام حول قضايا الأطفال، يركز على إعادة الدمج الاجتماعي وتحسين عملية اتخاذ القرارات داخل السجون. في كلمته لافتتاح أعمال الورشة، أمباي جيغراه غارساندي فاليري مدير حقوق الإنسان بوزارة العدل ممثلا للوزير، قال إن الالتزام بقضية حقوق الطفل لا يمر دون تحديات، موضحا بأن الحكومة تسعى لجعل حماية حقوق الأطفال حقيقة ملموسة. كما أكد همباي جيغراه غارساندي فاليري مدير حقوق الإنسان أن قضية القاصرين المعتقلين في السجون ينص عليها القانون، لكنه يفرض الحماية أيضا، مشيرا إلى أن مدراء السجون لهم دور حاسم في الإشراف وتوفير الدعم الإنساني الذي يتماشى مع القواعد ومعرفة الإطار القانوني لضمان مراقبة السجون وحماية القاصرين.
1: ترأس المندوب العام للحكومة لدى ولاية إنادية الشرقية الجنرال لونغار هوغوم تي إلي ميمو جيت لونغار حفل تسليم وتسلم بين الأمين العام للولاية الجديد حفل تسليم الأمين العام للولاية الجديد محمد صالح منابي. كان ذلك بحضور المسؤولين الإداريين والعسكريين. عباس أبكر مصطفى.
8: الأمين العام لولاية إنيد الشرق الجديد محمد صالمينا يستلم مهام عمله وسط حضور الإداريين والعسكريين في مقدمتهم المندوب العام للحكومة بولاية إنيد الشرق الجنرال غارهورنغومتي إلي. في كلمة له المندوب العام للولاية الجنرال غارهورنغومتي إلي عدد مهام الأمين العام الجديد الذي يتمثل في تنسيق الأنشطة وضمان تنفيذ السياسات العامة في سير الخدمات الإدارية بالولاية، مسلطا الضوء على مؤهلاته العلمية والمهنية وخبراته في مجال الإدارة وكفاءاته في تسيير الشؤون الإدارية.

0: وإنما مسؤولية تقوم على الصدق والاحترام، وحث السلطات الإدارية والتقليدية والدينية والقادة العسكريين على العمل معه بروح الفريق وتشكيل فريق عمل متضامن وقادر على الاستجابة للتحديات وخدمة ولاية إنيد الشرق والوطن، مؤكدا الأمين العام الجديد عزمه على أداء مهمته بروح المسؤولية والتعاون. وفي الختام قدم الحضور تهانيهم للأمين العام الجديد لولاية إنيد الشرق محمد سالم الناي مع تمنيات التوفيق والنجاح في أداء المهمة الجديدة. ومجرس عباس أبكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: ترأس الأمين العام لولاية كيرا عبد العزيز ماي محمد أعمال ورشة وادي فيرة ليست كيرا عبد العزيز ماي محمد أعمال ورشة اختتام مشروع دعم قدرة اللاجئين ومجتمعاتهم المضيفة في الولاية ومواجهة انعدام الأمن الغذائي. النور أحمد خميس.
2: عامل مشروع دعم قدرة اللاجئين ومجتمعاتهم المضيفة في ولاية وادي فيرة على تحسين الظروف المعيشية للاجئين من خلال تعزيز قدرتهم على الوصول إلى الغذاء وتحسين مستوى المعيشة، حيث جاء تنفيذ هذا المشروع نتيجة تحالف كل من منظمة مثلث الجيل الإنساني ووكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتم تنفيذه بدعم من السفارة الفرنسية بتشاد. خميس جمادوم المنسق العام للمشروع شكر السلطات المحلية لولاية وادي فيرة لتنفيذ هذا المشروع. الأمين العام لولاية وادي فيرة عبد العزيز ماي محمد أشاد بالأعمال التي نفذها المشروع، مضيفا بأنها تتماشى تماما مع السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إيتنو. يؤكد هذا المشروع أهمية تضافر جهود السلطات المحلية والشركاء الإنسانيين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق نتائج مستدامة تعود من نفع على اللاجئين والسكان المضيفين على حد سواء. من مدينة بلتن، النور أحمد خميس للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل في الإشراف العام والإخراج والتنسيق، وأستاذ يوسف محمد زين في الإعداد والتحرير والمتابعة، أحمد خميس جمعة في التنفيذ الفني، سانوي كويان كيريو. وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: مستمعي الكرام، ما زلنا نواصل وإياكم بفقرات برامجنا من القسم العربي للإذاعة الوطنية. مستمعي الكرام، أما الآن حان موعدكم مع برنامج نوافذ. خدمكم في الهندسة الصوتية سانغوي، أما هناك في طاولة المراقبة فاتمة. أعدت وقدمت لكم البرامج مريم عثمان ساكن. سألتقي وإياكم غدا بمشيئة الله، تصبحون على ألف خير.
1: برنامج نوافذ،
2: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
1: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نوافذ، حيث نفتح معكم نافذة جديدة على موضوع يحمي الأسرة والمجتمع.
4: حلقتنا اليوم تسلط الضوء على الدور الذي تؤديه مدارس تحفيظ القرآن الكريم في تعليم النساء والفتيات. ويسعدنا أن نستضيف السيدة أسماء محمد جبريل، مديرة مدرسة أبي ذر الغفاري لتحفيظ القرآن الكريم للنساء والفتيات. السيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: في البداية ممكن تعرف للمستمع مدرستك ومن متى اتأسست، وشنو الفكرة الخلتكم تبدوية في تأسيس المدرسة؟
5: مدرسة أبي ذر الغفاري أسست عام 2009، ولله الحمد والمنة. بدأنا بجدية وهذا فضل من الله،
4: الحمد لله.
5: والكل أراد أن يلتحق بهذه المدرسة وينضم إلى حلقات التحفيظ، فبدأت مشوارها ولله الحمد والمنة. نعم. ب200 طالبة.
4: جميل.
5: وبدأت الدفعة الأولى، لكن لم تجد حيزها من الإعلام، حفظوا 8. بعد كأن انطلقت هذه المدرسة ولله الحمد والمنة، تخرجت 32 حافظة.
4: جميل.
5: ثم 40 حافظة، وما زلنا مستمرين في تحفيظ البنات والأمهات والأطفال.
4: طيب، من خلال النشاطات التي تقومون بها، ما هي أبرز الإنجازات؟
5: أبرز الإنجازات تحفيظ كتاب الله عز وجل،
4: ولله الحمد.
5: وثانيا النساء بذلوا جهدهم بفضل من الله، بنوا مسجدا خاص للنساء في داخل المدرسة
4: هنا في العاصمة الجميلة.
5: نعم، في مدرسة أبي ذر الغفاري.
4: ما شاء الله.
5: وبعد الأنشطة مثلا يعني مظلة للحافظات، 3 مظلات في داخل المدرسة.
4: بدعم خاص أم من جهات أخرى؟
5: من الطالبات نفسهم.
4: جميل.
5: ما في أي دعم يأتينا ولا من الخارج ولا من الداخل، لكن من الطالبات نفسهم.
4: ما شاء الله.
3: تمام. السيدة أسماء، بعد ما عرفنا الأهداف الخلتكو بتقروا القرآن الكريم وبتربوا فوق الأوين والبنات، شنو الإنجازات القدرة حققتها المدرسة من وقت ما أسستوها لحد هسي، وكيف الخريجات القدرتو خرجتهم في الفترة دي هم خدموا شنو للمجتمع؟ هل قدروا ساهموا وخدموا للمجتمع؟
5: نعم.
4: كيف؟
5: يعني بعد ما تخرجوا بدوا يعني يحفظوا البنات، يساعدون يعني مساعدة ما عادية أبدا، ما شاء الله تبارك الرحمن. وبعدين يدعو الناس تعالوا التهقوا بالمدرسة وأحفظوا مدرسة نيندا كذا وكذا، هم ذات يعني بدي آياتهم يعني خلى الناس يلتفتوا حول المدرسة، بارك الله فيهم.
4: يا سلام، بارك الله فيه، ربنا يحقق لكم الطموحات والأهداف. هل السيدة أسماء المدرسة تستقبل جميع النساء والفتيات الراغبات في حفظ كتاب الله؟
5: نعم، تستقبل جميع الفتيات والأمهات والأطفال.
4: نعم.
5: كل من أراد أن يلتحق بهذه المدرسة فالباب مفتوح.
4: وكيف يمكن للراغبات الالتحاق بهذه المدرسة؟
5: بعد الاستفسارات يجي يستفسروا، دايرين يعني ندرس معاكم، بس أننا عندنا التسجيل له وقت محدد نفتح ثم نقفل، لكن نقول لهم خلاص حاليا ده مقفل، تنتظرونا في الشهور المقبلة وقت الشهر خلاص اللي يأتي ونفتح فيه المدرسة نسوي الإعلان في المحاضرات، خلاص التسجيل بدأ، فالناس كلها تقبل إلى المدرسة.
4: ما شاء الله تبارك الله. نسمع كثيرا أو الناس تقول السيدة أسماء هي متشددة في جانب النقاب وجانب الإباءة، فهل يمكن أن توضح للمستمع حتى يفهم بأن السيدة أسماء هي تريد تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى ولا تريد شيئا آخر من ذلك؟
5: نعم، هذا الكلام يقال كثير، لكن هنا لا نلتفت إليه، إنما الواجب علينا أن نقوم بما أمرنا الله عز وجل. الله تبارك وتعالى أمر المرأة أن تتحجب. أما مسألة غطاء الوجه ده يرجع للمرأة لنفسها. أنا في شروطي بكون المرأة تلبس حجاب كامل. النساء لما تقول لهم غطي وجهكم الواحد يفر على طول.
6: يا سلام.
5: يعني غطى الوجه يعني مسألة خلافية بين العلماء.
6: صحيح.
5: حبيت عشان نتطرق عليه.
6: صحيح.
5: الغطت فجزاها الله خير، الما غطت كل إن شاء الله في المستقبل تغطي وجهها، لكن الشرط الوحيد الحجاب كامل.
6: صحيح. كما قلتي الظاهرية لهم كلام والحنابلة لهم كلام والشافعية لهم كلام. على هذا الأساس كما قلتي نسأل الله سبحانه وتعالى كونوا النساء يمتثلن بهذا الشيء الجميل والطيب. المرأة متى ما غطت وجهها هي تكون يعني في أروع أو طبقت شرع الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هذا شيء جميل جدا.
3: طيب أستاذة أسماء محمد جبرين، في جانب حنا تحفيز القرآن الكريم، شنو البرامج والأنشطة اللي بتقدمها المدرسة مثل التجويد والفقه والسيرة النبوية وغيرها من العلوم الشرعية؟
5: نعم، في علوم أخرى كتاب التوحيد، لابد المرأة أن توحد الله عز وجل، لأن القرآن لوحده ما يكفي إلا ما التوحيد. وعندنا كتاب الطهارة وهو عمدة الأحكام، وعندنا السيرة النبوية، وعندنا المحاضرات والوصايا والإرشادات. فالمرأة من خلال الوصايا والإرشادات والمحاضرات يعني تقدر يعني تصل إلى أعلى قمة في حفظ كتاب الله عز وجل، لأن القرآن يحتاج إلى المرأة أن تحرك إيمانها من الداخل حتى يساعدها الله عز وجل في حفظ القرآن الكريم.
6: هل كل هذه الجهود أو الإبء الثقيل تقوم بها السيدة أسماء لوحدها، أم هناك من يساعدك في هذا المجال؟
5: في داخل المدرسة في مؤلمات واقفين معي، وقفة لا توصف أبدا، جزاهم الله خيرا.
6: ما شاء الله تبارك الله.
5: ومن الخارج الوالد جزاه الله خيرا واقف معي، أسأل الله أن يبارك في عمره.
6: آمين رب العالمين.
5: هناك أبو العيال الزوج مساعدني أيضا جزاه الله خيرا وبارك الله في أعمارهم.
6: الله أكبر. الوالد والزوج، هذه صراحة يعني شيء صفة جميلة جدا لا تنطبق في أي مرأة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك في أداء هذه الرسالة النبيلة، خاصة تحفيظ كتاب الله سبحانه وتعالى. السيدة أسماء، أنت بكل صراحة لديك الثمرة من الخريجات، وخاصة الطالبة خديجة جمال عبد الله وحواء حسن عمر التي تبلغ من العمر 12 سنة وحفظوا القرآن الكريم، فأنت كطالبات ممكن تقدر تدون نموذج من القراءة، خاصة التلميذة حواء.

0: المهتدون. صدق الله العظيم.
1: جزاك الله خير وكثر الله من أمثالك. سؤال آخر، الطالبة من النماذج الطيبة أيضا الطالبة خديجة جمال عبد الله تعتبرت من إحدى الطالبات التي تفوقت أو التي حفظت كتاب الله سبحانه وتعالى كريم القرآن الكريم كاملا، وقدمت كلمة في مناسبة التخرج. خديجة، هل يمكن أن تحدثينا عن شيء عن هذه المدرسة الجميلة؟
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: هذه المدرسة تعتبر بمثابة الأم لنا.
1: الله أكبر.
0: حفظتنا وأرشدتنا وعلمتنا وأنتنا الدافع عشان نحفظ القرآن الكريم، وجعلت القرآن في منصب عينينا.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله. لكن وراء كل هذا الجهد امرأة عظيمة.
1: الله.
0: الحمد لله، أدت دورها كأنها صحابية في عصرنا.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: وبفضل معلمات كريمات، وأن إحنا مهما حاولنا إنه نكفيهم أجرهم ما هنقدر.
1: الله.
0: لأنه دول الناس هم ما شجعونا وشالوا بيدينا ودونا لأن نحفظ كلام الله سبحانه وتعالى، فما نقدر نكافيهم مهما سوينا ومهما اجتهدنا وكيف ما هنقدر نكفيهم أجرهم. بس أسأل الله يوفقنا حتى ندعو لهم.
1: الله.
0: ورحلة الحفظ كانت رحلة شيقة ورحلة مميزة، واجتمعنا فوق أخوان القرآن الكريم سبحان الله، كانوا لنا كأنهم إخوة من أم لن تلدهم لنا. سبحان الله، الحمد لله إنه حمل بأيدينا حتى حفظنا القرآن الكريم. أسأل الله يوفقنا حتى ويعيننا حتى إنه نوصل الرسالة وبقدر ما نقدر إن شاء الله.
1: إن شاء الله رب العالمين. أخوات جليلات، يحفظنا القرآن الكريم ونحن كل الأوقات ضيعناها هكذا، وكلماتك صراحة تسلك القلب. سيدة أسماء، نحن لا نقول لك إلا جزاك الله خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى كونه هذا العمل الطيب الجميل يكتب لك في ميزان حسناتك إن شاء الله.
0: آمين.
1: وهذا إن دل فإنما يدل على جهود الوالد الطيب الذي سمعنا عنه الكثير وقدم الكثير صراحة لهذه الأمة، خاصة في مجال الدعوة وفي مجال العمل الإنساني. ونحن أيضا كنا نسمع عنه منذ أن كنا صغارا، هو صراحة قدم الكثير، وأنت ثمرة من لجهود هذا الوالد، والطالبات التي أمامي أيضا ثمرة من جهودك أنت، فهذا يرجع لله سبحانه وتعالى وللوالد الذي قدم هذا العمل جديد. الكلمات الطيبة التي خرجت من طالباتك أو الثمرة التي قدموها أجزى حتى لساني عن التعبير أمامكم، وأنا أخجل فتيات بهذا الأمر هم يحفظن القرآن الكريم كاملا. في ختام هذا اللقاء، ما هي الرسالة التي تودين توجيهها إلى أولياء الأمور لتجيئهن من أجل أن ينالوا الالتحاق بهذه المدرسة وحلقات القرآن الكريم؟
2: أقول لأولياء أمور الطالبات، فليتقين الله في بناتهن، فليلتهقوا بحلقات القرآن، لأن القرآن نور في الدنيا ونور في القبر وضياء في الآخرة. أقول لهم فليتقوا الله في بناتهم، إن أرادوا الدنيا فعليهم بالقرآن، وإن أرادوا الآخرة فعليهم بالقرآن، لأن القرآن هو دستورنا وهو الذي يسوقنا إلى الجنان. وبارك الله فيكم.
3: شكرا أستاذة أسماء محمد جبرين على الرسالة القوية، نتمنى تسمع أذان ساقية. وبهذا السؤال الأخير نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نوافي، والتي تحدثنا فيها عن مدرسة أبي زر الغفاري لتحفيز القرآن الكريم للنساء والفتيات، ودورها في تعليم كتاب الله وغرس القيم الإسلامية، وإعداد جيل من الفتيات بحمل القرآن الكريم.
1: كما نتوجه بخالص الشكر والتقدير للسيدة أسماء محمد جبريل، مديرة مدرسة أبي زر الغفاري لتحفيز القرآن الكريم للنساء والفتيات، على تلبيتها الدعوة وعلى ما قدمته من معلومات وإضاءات طيبة.
3: كما نشكر المستمعين على حسن الإصغاء والمتابعة معنا، على أمل أن نلتقي بكم في حلقات قادمة تحمل لكم المزيد من الفائدة والمتعة.
1: وكان في إعداد وتنفيذ هذه الحلقة عبد الرحمن أضم رحمة وحج حواء حبيب عمر،
3: وسجلها لكم المهندس محمد علي أرباح، وفي الإخراج عبد الله توش.
1: إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، ونتمنى لكم متابعة طيبة ما باقي برامج الإذاعة الوطنية.
4: برنامج نوافذ.
5: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
4: برنامج نوافذ، نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: مساء الخير بلنا جات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، مساء الخير كمان لكل المسلمين والمحبين. هنا راديو تشاد القادم في 23 ولاية والتشاديين القاعدين في الخارج، نقول معكم في مدانا 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات 15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الأربعاء يوم 26 شهر 8 2026. بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والأغاني النشرات الدعايات والأخبار سان ويكي وان كريو. في طاولة المراقبة مدام فاطمة ملاتو، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في استوديو تروان الأونما في كارتي جبانغاتو كومينانا ديوزي مارندوسما في العاصمة أنجمينا. نمشو نلقوا المجازين الأسبوع اللي بتكلم لكم كيفية الملاقاة في مختلف اللبتانات في بلدنا تشاد، والبرنامج باللغة العربية. متابعة سعيدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين مستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة الوطنية التشادية تقدم لكم حلقة بموضوع كيف يكون استقبال المرضى في المستشفيات العامة والخاصة، وأننا حاليا في المستشفى المركزي معانا أحد المرضى، نسأله عشان يورينا كيف تم استقبالهم في المستشفى.
2: الحمد لله جيت وتم استقبالي كويس، لجوني بالطريقة الصحيحة جزاهم الله خير. إن شاء الله
1: إن شاء الله سووا لكم تحليل.
2: إن شاء الله سووا تحليل راديو، سووا لي سوالي كشف ندم وغير برجة إن شاء الله. التحليل بقى برجة اللي زرتها
1: من بداية ذهاب أول مرة جيتوا ده استقبلوك ده كفوت ولا استقبلوكم أول بعد ده كفوت عشان
2: صوتك؟ أول كي استقبلونا بعد ده كفينا تسوينا تحليل ذهاب شغلي يمين، والشيء كي ناقص كما شفته صراحة الحمد لله الامور ماشيه تماما ان شاء الله.
3: الله الحمد لله. جامي هناك قال لنا تعالوا مستشفى سنترال، قالوا لي يقدر يستقبلوك اديل وياخدموك، لكن المهم انتون القطاكد وانتون الاردناس مشينا بين الدواء ويجوا تعويوا. الحمد لله يعني قابلونا واستقبلونا وما شاء الله قدمونا مره تريهنا منه مسكه الحمد لله. علمت
1: والمريض هو مردان بشن؟
3: المردان ده هو ده هسه قلبه اول كده قام يقدم دم ويسبب دم ده سبب البدايه، وهسه كل قلبه ده قلبه زياده، لكن سووا له عمليه الحمد لله، سووا له دواء وكاسه فد رسلتان الدم ده بس كان أنتوني كان مفتش الدواء.
1: وشنو انت تطلب من المستشفى كي عشان يوفر لك زيادة كي أكثر؟
3: الله نطلب من المستشفى ده شيء كي الدواء أنا مدوز قاسي بس شغل آخر ندرهم ينقصي لنا الدواء ده بشيء كي قال ينقصي لنا الدواء ده قاسي بدين لأني جاي من برا ده قاسي ما أنا مرة.
4: الله الحمد لله من جينا ليا كان دواء ساكت ما ينطونا كله كان بيبروزنا كله من جمنا أختيره الدكاتير واقفين.
1: أول كفي إرجانس قبل جيتوا
4: أي أول كمين في إرجانس أي قبل هولونا هنا ودوه في بلوك شقوه من شقوه كان جابوه هنا.
1: دكتور كيسه ولا تحليل إرفو مرضى؟
4: أي سو تحليل إرفو مرضى قبل شقوه.
1: رين ده شنو مرضى؟
4: مرضى ده والله مرقو شغل مش اللام لام كي إرق إرق دول كي مرقو. أي آمين يا رب العالمين.
1: دول تقولي للمستشفى كي كان جنت ري وفر لوك شغل بيدي لوك قاسي كي.
4: والله أنينا ري هي جينا لشغل كان ما يبقى قاسي كي في وقت نعلم ترقد بخانوها في ليلة وقت تلبس أجرة 2000 راس سرير دواء يكتب لك أورجناس 5000 6000 دلالة مسكين ده ما تقيل مرة واسي. والله يا يساؤلونا كان بدواء ده وانتو بوتو أنينا ده وانتوك ساكت كله يبقى لكن سرير بس ب2000 ريال يومية داو ينطق أوردناس تبي هذا ما تجيل سليم مسكين. ليش عشارج الناس يوم أمس مشان كفينا 6000 قال على السرير وين نقدروا أننا نعونوك في بيا على داو دول اللي كانت شروا ده نعونوك وكل عصا في حالية ده أنتنا أوردناس مرقنا ده داو على 5000 بينا. ليش سيد ما ورنا ما خلا 5000 ذي قصروا يشلوا 2500 خلينا كل ما قاعد يصير. ليش ده شارج ده أننا ما شفنا شيء أنا شارو. نطلب من الحكومة ولا من الدكاترة يا شكر لهم كثير نار من تكم مردان من جديد يعالجوك كم بحق كل يعالجوك ده محاله بس ندوره ده بس وافكين في راسنا السيدة.
5: والله الاستقبال كويس جدا وحس يعني أحسن من أول بكثير، لأنه حتى في بداية مدخل كمان عملوا يعني خطوا ناس بيشرف على الناس الزائر لسه الدابة يدخلوا ما يعرفوا المحلات ده كتبوا يعني توجيه شفت في لوحة كده مكتوب عليه توجيه الشغل ده ذاتك عجباني مرة واحد عشان الناس الدابة جاء كمان ما يعرفوا كله يجي لهم يوجيهم شايف إنه أحسن بكثير من أول ما شاء الله. الله كان جدة اللي ما وصلت كان وصلت لقيتهم ده كله يحاول يخدموك إن شاء الله.
1: وأنت مريض ولا جبت نادم؟
5: لا أنا جبت نادم إن شاء الله.
1: إن شاء الله استقبالهم كان كويس.
5: لا استقبالهم كويس ما في أي مشكلة الصراحة استقبال رائع جدا يعني.
1: مش الضمان الاجتماعي؟
5: لا نحن عايز جدة بس ما عندنا ضمان اجتماعي.
1: ما عندنا ضمان اجتماعي يكفي 100% ولا عندهم؟
5: لا بنت كفي على حسب الميزانية حقه الموجود 100% يعني نقص ديسكاو ما نقص ما شفت.
1: شنو شغلك تطلبك من المستشفى عشان توفر له؟
5: والله نتفضل انه إلينا الآن بس يوفروا الأشياء المهمة الرئيسية برغم انه موجود مثل المختبر والإشاعة ويكون خدمة سريعة بدل ما يكون يعني تلقى أو نقص في الموظفين اللي يعملوا بالنسبة للتحاليل أو بالنسبة للإشاعة لما واحد يجي يقول لك تعال بكرة أو بعده أو هنا يعني يكون خدمة سريعة وخفيفة. ده نتمنى انه الإدارة يعني لأن المواطن انه يجي من بلد ليجي من محافظة تانية يجي من منطقة آخر تيجي تعمل تسوي الراديو تيجي تلقاهم الإشاعة يقول لك والله خلاص حاليا ما في فرصة مقفلة وبكرة أو تأخيرات زي ده نطلب من الإدارة إنهم يحاولوا إنه يخطوا الفراغ ده.
6: اليوم عندي 4 أيام
1: إذا مرضت شنو؟
6: مرض السكري.
1: السكري
6: من طول درباتي للجنابة؟ إلا سنة ونص.
1: تعبت قبل جيت المستشفى؟
6: المستشفى ده مشيت أولا جمعنا بلالة العام ده وقبلت السنة كلها درد ده كلها جيت آتية تم الشهرين وقشي عافي قبلت يبقى أنا قادي في العراديب والصدقة مالي عوارة في الأصعدة وارد هي تعباني وراسي والصدقة جيتيني ده عندي 4 يوم ده
1: وجيت اللي استقبلوك كيف ناس الملكتين؟
6: استقبلونا يا دينا وهي دخلونا في اللبتان
1: وليك دوا ده هسي شيء آخر ليك؟
6: لا شيء عافية
1: دوا وربطوك ناس قيدين كم يوم هسينا؟
6: عندنا 4 ليلة هنا ده
1: وليك دوا هسي وليك دوا بس ما
6: دوا بس بغسله
1: هسي شيء حصل في الشارع
6: شيء عافية
1: شنو انت دورو قربت من المستشفى تيسورك؟
6: المصارف دول ده مقصرين والفي ايدنا كورك خلاص طافي 4 يوم ده الفي ايدنا ورق مرة واحد
1: وهم الاثنين دي ما قصروا لك شيء يساعدك
6: فرق انتوا اللي فيك مصاريف الله اكل الله قد الشيء كله ما انطونا وما وصفونا بشيء
7: والله يستقبلونا كويس انا يجينا دول من التيمان عندنا اساء 15 يوم لكن قاعدين بيشتغلونا كويس مرة واحد وعندنا دجر تطلقونا قبلنا البيت وبتانا مبارع اخيدة حسا أنسجبنا صدر هذا عند وعي قال جاس هذا قررنا الدواء وقال بسوي لي عملية بجبد الخواب لكن لسه ما جونا يقال بوجه لكن لسه جيانك ما جونا علقوا لي المدوس ومرقوا خلونا
1: ومن ناحية المادية
7: والله المادية آخر هذا شيء ما في قال الدواء ده قررنا بس نبوع عسك وعسيني 15 قررنا بس نبوع طوالي ما نقص لنا أي شيء والله لما تشفى يعني دول اليوم مشي في جيدة من بعيد اليوم القروش ذاتك الدواء غالي قروش ذاتك قروش كخلص مننا ناكل فوقا والدواء فوقا ده حقنا كله كمل لا بس يمكن من نايم كله كان ما عندك ودانبك مريض ولا بتخلق في الباصر بس تقدر تعالج نادمك هذا الحاصل.
1: مستمعين ومستمعات الكرام سميتوا آراء أنا بعض المرضى والناس القيدين مع المرضانين في المستشفى المركزي نسمو
8: أنجلين غاروم
1: رئيس هنا القسم هنا الطوارئ أي الإرجانس في المستشفى المركزي يعني نجينا دا ندور تعرف للجمهور كي مرضانين دا قد استقبلهم
8: استقبال لا يبقى كان أننا دا مثل العلاج معناتك اليوم المرضان جاء واستقبلته كويس يعني أدو يقول لسه ما أنت في ناس بيجي سخلة وجراس وشنو كان جاء ولقي استقبال دي يعني لسه انت كمان انت الادويه كي المرض ذاته كله ما في خلاص وقلب راقد حتى بعد ذاك من نشوفه كان نصول تحاليل دلوش وبالنسبه لاستقبال الاسانين التشاهدين هج فوق انا في المستشفى ده يعني نشوفه مش يعني بكان ما ناس بوج فوق كتير وعندنا التشاهدين موالفين يعني كان زول مرضان نقوم كلنا قريب 10 كله جارين وجايين واي واحد بدقش والاستقبال لا ببدا الناس بيقولوا في المستشفى الناس ما يستقبلوا الناس كويسه معناته ما لا يعني زول القاعد في البورت الفيجيل ده وزاته مع الدكتور ده يعني هو كله من الناس في العلاج يعني الاستقبال كان كويس في الطريق في قسم الدرب يعني المرضان كل جايب على المشكلة والجاي ما يكون جايب رايته لكن الناس بوجوا قرب 10 ولا شنو ما المرضان واحد بوقفوا من كل خلاص يعني للقرد بقول له يا قرد ساكت بدكشوا بحرجوا معي وخلاص جايين ده يعني دمهم خلاص فار فوقهم هناك من جودك من دخل ده يا دكتور وعنا نشوفه ما كان وعدين كان ناس بفكر بشوف يعني المرضان كان جاي زول واحد بالبيت بدخل معي في عندنا صوبات انا ريال وشنو كله لكن كان واحد جا دخل والتاني جا قايم معي الواحد قايم مرضان وواحد بمشي بيجيب الادويه وكده يقال لنا سي الساحل لكن الناس بجوا كده وكثير في المردان كان جابوه تعبان زيادة ده الناس يعني جارين بدوكشي بس اي دكتور شيفا ده شوي كيك والله بدوكشي إلا جاين من مشاكل الدكتور بدور لا راح عشان مستقبل مردان ده براح قوب بقدر بس على شنو ولا كم ما بقول أقول بقدر بيكزامنه بشيفا شنو المشكلة اللي جابها فوق دافع أنا المردان ساقه وأنا الأكسيدان كمان منا الأكسيدان كان والأهل قالوا فلان سوى أكسيدان مني ناك داكسين ده بدوكشي طول الفقس من الدرب كان جدا حقهم ده بس المهم وعنينا كمان في الاستقبال لأن عندنا شيء وايد فيه يعني القرون لنا ورننا لفير روش جون نوار يعني فيلا يمكن أن يكون مرضان دجا والآخر دوايد دي يرجان من الآخر الما يرجان دجا أول بعد من جاء أول هو شفت هنا ده ما يرجان زيادة وشفت الجد تاني ده يرجان سو خلاص من قالوا لك كرين الدا تخليه تشيل اليرجان ده بعد ترجع عليها كان زميلك واي آخر جاي كل تكلمة جاء وفقنا عنين يعني تربيتنا بس ما كويت ده بس الاستقبال ناس بحجوا بجاي بنتو خطأ للدكاترة ودكاترة كل بنتو خطأ للناس وكل سو التفاهم يعني جهل بس جهل وطريقة ما تتفاهم فوق بس ناجي في صوباتنا للاستقبال
1: وفي حالة طوارئ ده مش النادم كان تعبان جدا قد استقبلك
8: نادم كان تعبان جدا أولا شيء كان جاءوا دخل عندنا في ناس بالانقرضية قاعدين يستقبلوا يجيبوا بعد جابوا نيكزامينه ونشوفوا شغل نسو كثير بكان واحد ده بس الناجل الأحل ما بقلونا عشان بكان واحد مردان جدا ما معروف ممكن ولا شغل الدقيت ولا كان ماك شغل السكر يقتالي ولا ناقص يعني فرصة بنتو لي الدكتور كبأكد شغل لما أي واحد بأثر كوا الدكتور كله بكان واحد فيها ناسنا بدخلوا بوادين بودي بالصلاة ودول كان بيجي بالصلاة ولا شنو عند مريض ولا مش شغل حادث وربوا جاء واحد جنازة كله بيشرجوا بعدين بيجوا لنا من برا كبقولوا إرجان بدولوا ريان ماشاء ريان ماشاء الدكتور بودي دول الدكتور نكبت بمشاكل كبد وكريان ماشاء ولا جارين يدور ريابت بمش هذا لا مشكلة أنا كما كان إننا نستقبل كمرضان تعبان بيجي أولا شيء نشيل التنسيق قوي شنو نشوف ونأكل كان هو تعبان ده أولا شيء اللي بيجي لنا أول فرصنا نأكل بزول لحل سكر ما ناقص كثير من الناس اللي بيجي تعبانين ولا سكر ناقص ولا واحد سكر قام طلب زيادة منهم ده نقدر نشوفه ولا مشكلة إننا نتنسيق
1: والناس قديم بيسوي إشاعة يقولوا قال كان نادم جاء أول ده مرة ده سكر ما يشوفك بس يقلقوا ليه ألمي وأغلب الناس قاعد يموتوا بسبب
8: لا كلام السكر ده الناس بعجوا كتير كلام السكر ده يعني ناس ما بفهموا على جلوكوز اللي بقوله ده سي زيرو سينج الزيرو سينج ده أنا نيني للناس اللي عندهم سكر كل مهم لهم السكر ده بالمهم سكر التالي ما عند أي خطورة زيادة من الناقص الناقص ده عقول كل أن كنا الروج اللي تشيلوا له ذاته كل ما بيشال زول إن السكر بيجي من تو سكر في إن تو سكر سكر بقوله ما بعلقوا له ما بعكل له كتر إن السكر وش إن ما يصير هسه كان نادم جاف التواري نأكل أنا نشوفه وعندنا لنا علامات البوصب لنا بكونا نادم دجرة والله سكر سكر ده إن ده لنا علامات فيها طبيب كي كان جد في رأس المرضان نتعرف فيها علامات نقدر نفوسه فوق المرضان نعرفه كي وعندنا تجور التس أنا سكر ده ما أي زول نسوله كان جاء بقول لك من دم انا حاج ما بشيء نصالوا من التاريخ عن المرض هل عندك سكري ولا حالك عندهم سكر اللي بقول له ريديتير ده في ولا ما في وكان زول جاب التعبان مش لو تك عنينا من فحصنا اولا شيء بيجي عنينا الكاتيتر ده نشيله نقول له افواد السكيورتي الافواد السكيورتي ده تجور عنينا نشيله بالصالح والناس ما بعرفوا الجلوكوز وينو اللي قدنا ندرب وينو خطينا ده السكر ولا ملا ولا شنو ده ما بعرفوا انا مضايق زول عنده سكر خلاص بمشوا واحد كم في لهم بعرفوا انهم عنده سكر من جاء هو ارتسينا التست كتر سكر ما عنده اللي قوله سكر ده خلاص مشاكل ترو ما بعرف قدر السكر ده واحد بيقول لنا نرفع السكر سكر ناقص ده الخطورة قبل الزيادة وانينا
1: قاعدين في التوارد الضمان الاجتماعي اسكي عندكو اول نادم يجي سوين ده اسكي ببلاش زمان كده وحس فيه
8: والله ادوية بقولوا ادوية انا الجراتيتي وشنو ده والله بارتو كي يعني كان نقول لك الجراتيتي كي قاعد في رفي الجراتيتي ما قالوا شنو الجراتيتي ده هو ديفينير ذاته كله الجراتيتي ديفينير قال السيزاريان التروماتيسم كرانية ومارسور دي سيربان دول كله وروه وعنينا في الجراتيتي كل عندنا كيت اللي بقوله لا كيت انا لا بارول يعني ده انا لا مرض بطني وعندنا كيت يقول انا درين توراسيك زي الناس كان تعنوه ولا شنو يمكن بدوسوا لا لا تيودة هني بمرقو وعندنا كيت اللي بقوله كيت انا الفراكتير الناس اللي بجو كيت انا عندنا الكسر كله بشنو يعني الجراتيتي ده جاء والدواء حق الجرى بقصة اي زول بإتاب حق الماشي فوق زي الناس بقوله جراتيتي ده جراتيتي موجود واحد بجي بسقل يا كورسير ساكت ده وفي الشيء ده مش المستشفى الخبير ده ما بقدر بجي بمشي سنتر سنتي دول لا تشيما دول بسول والعالم كله هنا سنين في الشهر نسجله تقريبا 3000 المردانين يعني ما مش للزمن ان جمعنا وصى بيجي وسي واي مردان كان قايب يقول انا ندور ماشي الا لبتان للسنترال
1: وانا ناس لقينا مرضى ويدين استقبلنا مقادين يشكو يقولوا قد دوا قاسي
8: هاي كلام الدوا قاسي ده ما ده التعديين كله مبورو في عندنا الدواء اللي بيقولوا البرودوي دي سبيسياليتي الدواء برودوي دي سبيسياليتي ده المستشفى ما بقطه كان نقطة كل إلا بثمن حق الأقصن الجاي فوق ده والثمن ده معول كله الفارماسي الكبير مثل السبيا وشنو ده ما خدته البرسنتاج ليه الفارماسي البرا دول كله برسنتاج يخدته هذا الفارماسي برا كان تمشي كله تشوف أدوية نام كله دوام شكش أي واي قاب يسي حقا لكن ده الحكومة بقدر براقبة ده بيشيفة لكن بالنسبة للدواء في المستشفى هني ده كان نادو شاف الدواء ده جوا هني وجوا البرا ما سوا عشان الدواء هني يقول له البرودي جينيريك البرودي جينيريك ده ثمن ما برودي سبيسيال وفي الدواء هنا ب 100 ريال ولا ب 50 ريال تم تلقينا كنكون ب 600 ريال بل. يعني الدواء في المستشفى جوا كان زول قال دواء خالي ده كلامه ده ماسا وفي ناس بمرقوا مننا ما بفتش الفارماسي تعديه ما هم بفتش قال كم مشيت فكان انا شكود البابام بشول بعد النظام بشول من الشو الدواء المعروف كان بيجي انا شكو جانا ان انا نطردهم يقبلوا لكن مثل الدريب دول وكان ما تقدر تعرفه ونادوا عند مردان وشال الجابه والسيتياسيون انا تعديه ذاته كلها سال قارين ناجي فوق ده زول امر قال بريال بي الدواء ذاته تقول قالوا سبلين صعب واجب يقولوا دواء خالي لهم ده سهل لكن كم حكومة صار جودة للناس يعني سوق المثل السيروم صالح دول ده يعني أي بلد بقدر بيصير السيروم صالح كان صعب بقى سهل لسكان عشان بلغوا
1: في بعض المرضى قاعدين بيجي من ولايات وويدين قاعدين هنا كلهم قاعدين تعاملهم سوا ولا أنا ولايات قاعدين تخففوا لهم شيء
8: الناس اللي جايين من برا والجايين من داخل ما يعني كلهم نفس الشيء ما بوصف شنو بوصف في أمراض وانينا عندنا هنا يعني اليوم كان في تشاد هنا كان اليوم قلت لنادم في شيء هناك ده قاعد ساكت يعني المرضان كل بقوم بجاري وجاي سوق النصوف الجراتيتي ده الناس ما بعرف ديبانس زياده ما هو الديبانس كان قاعد الناس اللي بلمس في بيجينا الفانكشنال المستشفى وان عندنا سيرفيس خاص البقول له سيرفيس سوسيال السيرفيس سوسيال ده ان نادم ممكن جه شفنا كتبنا له الدواء مشى با تجي واحد جابا نقول له عقينا شنو الحاسي بقول له انا ده مش ريال ما عندنا انا نسوى انكات فوق ونديكلاري ومع ناس انا سيرفيس سوسيال بجو بي سانسيبليزيو نسوى لي انكات بخط ما عندنا كاش سوسيال الاوبراسيون هسه في بكان هنا هسه ناس باجو يقول وين الجراتيتي ده في الارجانس نادم بجاو يشوفوا في العمليه ده الاوبراسيون ما بكفي الاكت ساكت مالجان الاوبراسيون في الارجانس سي غراتوي زول بقول بجا في الاوبراسيون الاوبراسيون بروغرامي لو وش كنا بروغرامي بشولا تحليل او شنو بشولا اوبراسيون بروغرامي يعني في سيرفيس يمشي كافي ويمشي يسول لكن اوبراسيون دورجانس تو كا دورجانس على بشولو في البروك ده مالجان سي ما بكفي
1: شنو اخر كلمه تقدمها
8: والله كل ما نكلم زي ما قلت كلمه الاستقبال ده يعني ندورا يعني انتم ناس على راديو تلفزيون كل يعني تسوي طوئيه للتعدي ما لا تسوي طوئيه يعني كم يجي في المستشفى قال لي يجي واحد اثنين الباقيين كيقعدوا برا من المستشفى كله مع الصوبات فيه يمكن نكون ناس بيقولوا قال كي انا جايين نساعده نادم القائد ما نقدر ندارهم لكن الزياره ما بيمشي الزياره بوجه بيشيلوا امراض كل كثير هسه كم نكون وقت صوت التور ده تشوف الناس مصابين بس قاعدين باكل والمرضان ما باكل اليوم كان انا ما بقول لك خد سفره قدر ده بقول ما بيبي دواء للمرضان كمرضان ما باكل الناس بخط السفره وبلهم احنا خايفين لهم هم هسه المرض بقى لنا كثير ده كثير بوجه بيشيلوا المرض في المستشفى دول يعني ميكروب كتير ده بيشيلوا من المكان ده وبودي في لب الهل خلي الشعب شيء يفكروا ده بوقفوا منهم العمل ده كم دور بصاد النادم ده سيل الاكل بسفره ثلاثة أربعة جيبة ده يمكن 100 ريال حقك ده انتيت للمردان يستري فوق مويه بشرب كل احسن من بوجهه بلمه الوساخه ذاتها كل المرض الوساخه ده بيجيب لنا المبعوضة وبيجيب المشاكل في البلد ده
1: شكرا أسعد المستمعين إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا هنا اليوم معاكم في التسجيل أبو بكر محمد عمر وفي إعداد والتقديم زمزم عبد الله كباس تحت إشراف عبد الله توش وأليفة محمد سيد ودمتم إلى رعاية الله وحفظه وشكرا للمتابعة إلى اللقاء.

والدلوانا لبات يا رجالا موسى والكالي كاكي بسكين دول رجالا العمعة رجالا على أجمليهم والمعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالا السلطان التجاني العمعة رجالا العمعة رجالا على والمم سيدول رجالا البلا ما بمقري يا دول رجالا

مسلم السماء ترى رجعت في أي مكان نواقف الشاعر الكبير سيد الكوك عشان نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم مع شيء. الإدارة الأمنة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس النقر لكم أسمائهم ديل خلي أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة انت الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم. البكانات دي فوق مشاكل هم السيد محمد أحمد عند بكان في كارتيا أنقبو سكسيون 3 إيلو 136 لو 6 Ali Ousmane, quartier Angabou, section 3, ILO 136, LO 8. Mohamed Saleh Maati, quartier Dabazine, section 2, ILO 86, LO 12. Kobra Adam Yoskomi, Inda Bakan fi quartier Gawi, section 2, ILO 171, LO 19, 21. Abdallah Al-Hajj Ahmed, Inda Bakan fi quartier Karkanjeri, section 1, ILO 13, LO 18. السيد عبد الله علي احمد عند بكان في كارتيه انقبو سيكسيون 1 ايلو 91 لو 12 عبد الكريم محمد اساخه عند بكان في كارتيه مشاغا سيكسيون 1 ايلو 1 لو 15 سليمان زرغان عند بكان في كارتيه الرنجاجي سيكسيون 2 ايلو 26 لو 11 واخيرا عثمان حسن كارتيه الرنجاجي سيكسيون 3 ايلو 18 ولو 12 كلهم كي كان ما مشوا البلاغ ده ككونفوكاسيون. الكوميتي دي كريز انا سوق المحنه القايد في كارتيه لاماجي بطلبوا من كل الناس اللي عندهم البكان خلي بمشوا باوراقهم الرسميه من امباكر الخميس بفجر الساعه 7 سوا بمشي بقيفوا في السوق عشان في خبر كلام مهم بقولوا لهم حضوره مطلوب واي غياب ما مسموح. اللجنه كوميتي دي كريس انا السوق المحنه قاعد في كارتيه لاماجي بطلب من كل الناس اللي عندهم بكانات هناك خلي بمشوا باوراقكم الرسميه من امباكر الخميس الساعه 7 الفجر بمشوا في نفس البكان انا السوق لان في خبر كلام مهم بقول لهم حضوركم مطلوب بالهين واي غياب ما مسموح. تبلغ انا 40 طه هارون جيمي بلا ما هارون ادم جيمي ببلغوا لي كل الاهل البر والداخل بكون صدق الى 40 يوم المرحوم ابو مفكي هارون جيمي السنه دي تبقى يوم الجمعه ام بكره في كارتيه ديجيل زافاي قريب من سوق البقر. نكرر طه هارون جيمي بلا ما هارون ادم جيمي ببلغوا لي كل الاهل البر والداخل بكون صدق الى 40 يوم من المرحوم ابوهم فكي هارون جيمي تبقى يوم الجمعة أم بكرة بعد الظهر في كارتيه ديجيل زافاي قريب من سوق هنال بقر. واصل بالبلاغات. المدير الآن أنا السي بي إس بطلب من الريتريتي بكون الكفين أنا البنسيون تروازم تريمستر هنال سنة 2026 ببدأ يوم 31 شهر 8 شهر 8 الفوق ندا وده ببدأ في كل الأجانس هنا في نجمينا مثلا في كارتي شاقوة فرشة وفي المدن كمان مندو سار بونغور بالا بونغور مونغو وبشي وللناس المرضانين ما بقدروا بتحركوا في نجمينا بمشوا بكفوهم في بيوتهم وده يعني ده بدأ من أمس يوم 24 أوت 2026 والناس الأقابة كمان بكفوهم حسب الجدول البرنامج اللي نقول لكم سيري 0 1 و 2 بكفوهم يوم 31 الجاي سيري 3 سيري 4 وسيري 5 بكفوهم يوم 1 سبتمبر شهر 9 يوم 1 شهر 9 2026 سيري 7 سيري 6 7 8 بكفوهم يوم 2 سبتمبر 2026 سيري 9 وكل الناس المتأخرين ومن سيري 0 لحد سيري 9 بكفوم لي 3 ولي 4 سبتمبر 2026 من ناحية تانية الكفين كمان الناس بكفوم من في البنك كمان بمشوا بالريليفي حقهم وبوصفوا الكارت ايدنتيتي والكارت بانكير فالمدير عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بطلب الفكرة السمحة عن كل الريتريتي الساعة 7:10 نمشي لمكنة الفن بعد دقيقة تلقوا الدعاية كابي تكنيكا

0: أمهات وتلاميذ وأساتذة. الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة. اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان البوبوء الكتب يندائر بالكمية أو بفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
1: بريكاش أربح كاش في كل أنحاء حنتشاد. ما عندك إنترنت؟ ما في مشكلة. ما عندك تليفون كبير؟ كمان تقدر تلعب. فقط دق نجمة 178 من أي مكان من كارتي هناك أو هيلتك أو قرية الانتقائد فوقها وأبدأ اللعب وأربح وإنت في مكانك. استمتع بمراهناتنا كرة القدم وألعابنا البيمي واللوتو كلك قاعد بدون انترنت وفوق جوائز كبيرة مرة واحد. والأجل من ده كله الربح حقك ده يتحول مباشرة في حسابك على موبيل موني. انت بس ما عليك إلا تدق نجمة و178 من أي شبكة على اتصالات في تشات وتأكد التذكرة حقك نجمة 178 جيس رمزا الرابحين الكبار. أريكاش المراهنة متاحة للجميع.
2: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: سمعنا سمعت راديو تشات في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة أبا الشمدرادر هيلي تل قادر نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية هنا اليوم عشية يوم الأربعاء بيقدم لنا الزميل مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني حسين رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله. لكم نشرة الأخبار المسائية نلم يوم

0: كبار. الأعضاء من المجلس ده جو يقدموا المؤسسة للرئيس سنة جمعية الوطنية. الوزير هنا التعليم العالي دكتور سيتاك يومباتينا بني كان رأس سلام الصباح في وزارة هنا شؤون الخارجية النهاية هنت العمال هنا التدريب اللي نظموه للشباب. ورادوشاد قريب إن شاء الله تنسمع في الموجة القصيرة فالآلة انت المكنة اللي بيسموها إميتر هنا الموجة القصيرة من صالح هنا الإذاعة الوطنية التشادية الموجودين كان استلموها مؤقتا الأم الله صباح في مدينة هنا دالاس دي في الولايات المتحدة الأمريكية. وتسمع أخبار أخرى. الرئيس هنا الجمعية الوطنية ألي كولوتو تشايمي استقبل اليوم الصباح في القصير هنا الديمقراطية وفي هنا الأعضاء هنا المجلس الإفريقي الفرنسي العربي للكبار كافاغ الله وفي الدافر رأس الأمين العام هنا المؤسسة وكان جيب قدم للرئيس هنا الجمعية الوطنية المؤسسة هنتم خلينا اسمه لإدريس أدم دا الأمين العام أنا المجلس الإفريقي الفرنسي العربي ورنا هدف أنا المجلس هنا.
1: وجدنا مقابلة من رئيس الجمعية الوطنية رغم كثرة انشقاله إلا أنه يعني استقبلنا بحفاوة. فطبعا من نتائج الاجتماع الذي من خلالها خرجنا فطبعا أنه رهب بالفكرة. طبعا نحن أتينا بفكرة المجلس الإفريقي العربي الفرنسي للترقية العلمية. فالمجلس طبعا يتيح يعني فرص لجميع الباحثين في الجامعات الشادية وفي الجامعات الإفريقية الأخرى ويضم العديد من الدول، هو بمثابة مجلس دولي لجميع الدول الإفريقية. فلذلك نحن وجدنا المقابلة هذا الصباح من رئيس الجمعية الوطنية وقد رحب بالفكرة، وإن شاء الله يعني المجلس سينعقد في مدينة إسطنبول بتركيا في شهر يناير المقبل، والفرصة متاحة لجميع الباحثين التشاديين أو الأفارقة الأخرى إن شاء الله.
0: الوزير هنا التعليم العالي دكتور سيتاك يومباتينا بني كان رأس لوم الله صباح في وزارة هنا شؤون الخارجية النهاية هنت العمال هنا التدريب النظمو لثمانية مراكز هنا التدريب هنا الشباب. المشروع ده كان جنبية صندوق الوطني لمساعدة هنا التدريب المهني فونب. تفاصيل الخبر نسمو مع حسن موسى حسين.
2: أكثر من 400 شاب وشابة استفادوا في الدورة التدريبية اللي كان نظمها الصندوق الوطني عشان يدعموا 8 مراكز حنت التدريب بالعاصمة نجمينة. الدورة دي بقى الشكشك في كثير من المجالات حنت الخدمة منها في الخياطة وفي الاستلاسيون هن البانو سولير وفي مجال الكهرباء والميكانيك هن الأدلين الوتائر. الحفلة دي بقت عشان يقدموا لهم شهادات للمدربين والمعدات هنت العمل عشان تساعدهم في الخدمة اللي كان عملوا في الدورة دي. كان للمدير هن الصندوق الوطني لدعم التدريب المهني حامد يامودو جربو قال الحفلة دي تمثل ثمرة هن التعليم والتدريب الشاق ويشكل مرة جيدة في الحياة المهنية للمستفيدين. وزاد في كلامه المبادرة دي تمثل أهمية كبيرة للسلطات العليا هنت البلاد بقيادة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو. هل كان طلب من الشباب خليه يكونوا الدينما المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تشاد. كان من جانبه وزير التعليم الآلي والبحث العلمي والتدريب المهني الدكتور سيتاك يومباتينا بني قال المبادرة دي تدخل في إطار عن البرنامج الحكومة في مكافحة هنت البطالة في تشاد. وشكر الوزير جهود القادي قنبية الصندوق الوطني لدعم التدريب المهني في المبادرات القادي يقدمها للشباب وطلب من الناس المستفيدين خليه يقوموا بالنية بالمعلومات اللي كان لقوها في الفترة هنت التدريب. نذكركم في نهاية هنت المناسبة عرضوا الأشياء اللي كان قدروا أدلوها الشباب اللي علموها في الفورماسيون وقدموا تياتر يتكلم الشباب ما يعرفوا الخدمة والألم والخدمة عشان يبنوا مستقبل جديد عند مهنة هنت الخدمة.
0: حسن موسى حسين. اللجنة هنت التنسيق بين الوكالات

0: الله كادر هنا البرنامج الموسع هنا الله تطعيم قافي ستة اللجنة دي كان سوت ملما هنتا التانية لوم الله صباح المناسبة بقت في وزارة الصحة العامة ورأسها الوزير عبد المجيد عبد الرحيم الوزير هنا الصحة العامة المناسبة بقت بحضور هنا الشركاء الفنيين والماليين مصطفى بشارة محمد.
1: الاجتماع الثاني لسنة 2026 نظمتها وزارة الصحة العامة والوقاية مع اللجنة التنسيق عن بين الوكالات ليدعموا التطعيم عشان يقووا قدرة عن النظام الصحي بالتشاد ويوفروا الدواء ويجيبوا دواء جديد وده يساهم في قللين موت الأطفال ويحسنوا الصحة الوطنية. والاجتماع ده سووه ليناقشوا قدمين طلب تشاد في المبادرة جافي التقديم في التطعيم وعرضوا الوثيقة الجديدة للبرنامج من سنة 2018 ويشوفوا الصعوبات المستمرة في المال وزيادة الاحتياجات عن الخدمة ويجيبوا الدواء الجديد وكمان يشوفوا حالات الطوارئ الدائما يتابعوها. وقت الاجتماع عرضوا وذكروا بالقرارات عن الاجتماع يوليو 2026 ويعتمدوا فوق خطة الثالثة التخلي بلدنا تشاد تكون عن بين ثلاثة خطط مثل جايبين الدواء الجديد التكلفة حقها 150 مليون دولار أمريكي ويخط الدواء المضمون والميزانية المالية عن البرنامج. وفي كمالان الاجتماع حج وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد للناس البدئمو خليه يخدموا كتير عشان يقدموا المقترحات والدعم ليكون البرنامج التطعيم ناجح. وقال الوزير يسووا اجتماع اثنين للجنة في نهاية سنة 2026 ليتابعوا نفذين التوصيات المرق فوقها ويكملوا الإجراءات عن الطلب تقدم بلدنا تشاد.
0: مصطفى بشارة محمد الوزير هنا استصلاح الأراضي التمدن والسكن محمد السليك حلاتة قائد من أمس في مدينة مونغو عاصمة هنا ولاية جيره وهناك كمان سوى ملمحين تخدمي مع المسؤولين المحليين وفوق كمان بعض الأرام بما يخص الإدارة انت البكانات الأراضي اللي بيسموها الريزيرف هنا الدولة. طيب لكم بنشرة الأخبار بعد الفصل. حفلة هنا استلام بطريقة مؤقتة هنا مكان بيسموها أميتير أنا الموجة القصيرة لصالح أنا الإذاعة الوطنية التشادية إيرنتي. المناسبة دي كان بقت لهم الله صباح في مدينة دالاس دي في الولايات المتحدة الأمريكية بحضور هنا الأمين العام هنا وزارة هنت الإعلام والمدير العام هنا الأونما وكثير من الشخصيات. حاج حوا حبيب عمر.
2: التشويش أو القرقشة هنت الراديو تشات في سماعة كان في أنجمينا ولا برا ما بنسمي أديل وفوق التشويش أي قرقشة ده عند وقت طويل وهو قائد بالحالة دي والسبب حن القرقشة ده من المكان الكبير القعد في جريديا سانفيل بكان مكانات الكبار والسلوك الكتار يا اتقطلت ما بتقدر ترسل الصوت أديل للمستمعين في ده حاولوا كتير من المسائل حن أوناما ليأدلوا المكنة والمستمعين يسمعوا الأخبار أديل وللأسف ما قدروا أدلوها وليهلوا المشكلة هنت القرقشة في الراديو هنا تشاد. الحكومة هنا بلدنا تشاد شرعت مشروع جديد لتؤدل المكنة عشان تقدر ترسل الصوت لمسافة طويلة بتتقدر ب 100 كيلووات ده خاصة بخطي الراديو في كل التراب حنا بلدنا تشاد والمكنة دي تقدر ترسل الصوت حنا الراديو والناس بسمعوا أديل لحد برا من الحدود حنا تشاد. وفي دا مضوا الطرفين في الاتفاقية الكان بقت أمبين ممثلين حنا شركة كونتينالتال الأمريكية مع الأعضاء حنا البئسة الجو من أمريكا الفراسم الأمين العام حنا وزارة الإعلام والمدير العام حن الهيئة الوطنية البسمؤوها والبشوفوها ومدير حن الدعاية والإعلان وأعضاء حن مكتب الشورى والمراقبة وعدد كبير من المهندسين أي التقنيسي حن الهيئة ومضوا في المكتوب حن المضيان وأي واحد من الطرفين شال نسقة واحدة. نذكركم بكونه كملت مناسبة هنت المضيان بحفلة رسمية سووها في الصالة الكبيرة هنت الشركة ودا لعشان يهيئوا الخدمة اللي بتخدم لسنين وده بيمثل خطوة مهمة في إنجاز حن المشروع اللي بخدم في قوين القدرة هنت المكنة الكبيرة هنت الراديو تشاد وبمكن التشادين يقدروا يسمعوا الراديو أي مكان كان داخل في أنجمينا ولا في الأقاليم ولا في الهلال البرة وحتى برة من الهدود حن التشاد يقدروا يتابعوا راديو تشاد في موجة 94.5 ميجا هارس. في دا زاد الأمين العام حن وزارة الإعلام علي محمد نور قال المشروع دا بدخل ضمن الخطة الاستراتيجية هن رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس دي بإتنو في مشروع السياسي الثامن اللي بيقدم وبيطور البنية التقنية هنت الإعلام ودا بواسطة حن المكنة هنت الراديو وأكيد الهيئة هنت الأوناما تقدر ترسل الأخبار بمصداقية ونزاهة للمواطنين المستمعين. وفي الجانب ده الهيئة نظمت دورات تدريبية كثيرة بجانب النظري والأملي وده لفايدة هن عدد من التقنيسي هن الأوناما بدوا في الدورات من يوم 15 لحد يكملوا يوم 28 من شهرنا القاعدين فوقه والدورات دي بتمكن وبتساعد التقنيسي الفنيين هن الأوناما ما ليزودوا كفاءتهم في الخدمة هنت المكنة والمعدات البخدموا بيا في الراديو إضافة لدا يعرفوا الرقمنا هنت المكنة الجديدة اللي بتحدث الخدمة وبتساعد في الإرسال ودا اللي بلبي رقبات هنت المسائل الكبار وبتخدم بلدنا تشاد بالخدمة الحديثة تقدر توسع الإرسال هنا الراديو البسمؤو السكان ليلقوا الأخبار في كل التراب هنا بلدنا تشاد وبرا من تراب هنا بلدنا تشاد ودي مرحلة جديدة بتواكب العصر الجديد.
0: أجهو حبيب عمر آخر خبر انفتحت لهم الصباح في أوتيل هنا الصداقة هنا في العاصمة الجمينة البداية هنت العمال هنا الورشة هنت التدريب لعمال هنا الإدارة هنت السجون الورشة دي كان قامت بتنظيمها الوزارة هنت العدالة بالتعاون مع منظمة هنت اليونيسف أزي العلومة.
3: في مدة هنا 3 يوم المدراء والمسؤولين هنا السجون بيناقشوا كثير من التحديات القاعدة تواجه الأطفال العمرهم من 13 سنة وأقل من 18 سنة وقاعدين في السجن وده عشان يعرفوا الظروف هنا كربانهم لأن كثير من المسؤولين والمدراء هنا السجون ما بعرفوا النظام الدولي هنا السجون ولا بعرفوا حقوق هنا الأطفال والورشة دي تسمح للمشاركين عشان يقووا قدراتهم ويعرفوا ينفذوا العقوبات في السجن. الورشة دي كان نظمتها منظمة هنت الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف بالتعاون مع وزارة هنت العدل وده عشان يقووا قدرات هنا المدراء والمسؤولين ويدعموا الحكومة في تنفيذ هنا النظام المستدام لقضايا هنا الأطفال ويحسنوا عملية هنا اتخاذ القرارات والدمج الاجتماعي. في الكلمة الكان قدماها أمباي جيغراه غارسن دي فاليري مدير هنا حقوق الإنسان الكان مسلاها لوزيرة هنت العدل قال الالتزام بقضية هنا حقوق الطفل دا قاعد بواجه حنبولات كبيرة في شان دا الحكومة هنا تشاد قاعد تخدم في الليل ونهار عشان تحمي حقوق هنا الأطفال. أمباي جيغرا غارسن دي فاليري زاد في كلامه وقال القضية هنت الأطفال البمسكوهم في السجون دا نص عليها القانون لكن في نفس الوقت القانون فرض حمايتهم وأكد بكونه مدراء هنا السجون عندهم دور كبير في مراقبة وتوفير هنا الدعم الإنساني للأطفال المساجين وده ما ببقى إلا بمعرفة هنا القانون البضمن الصحة والحماية هنت القاصرين.
0: أزي علي ألوما زي المستمعين في الاستوديو لنا الساعة 7:30 دقيقة بدأ كملت نشرة الأخبار المسائية قبل ما نختم هاني ذكركم بكونا رئيس الجمعية الوطنية لكلتو تشايمي كان استقبل اليوم في القصر هنا الديمقراطية الأعضاء هنا المجلس الإفريقي الفرنسي العربي للكبار الأعضاء هنا المجلس دول جو كان يقدموا المؤسسة لرئيس الجمعية الوطنية. الوزير المكلف بالتعليم العالي دكتور سيتاك يومبتنا بني كان فتح رسميا اليوم الصباح وختم اليوم الصباح في وزارة الشؤون الخارجية ختم الأعمال هنا التدريب اللي كان نظموه للشباب بما يخص الخدمة. راديو تشاد قريب تنسمع في كل الأراضي الوطنية المكنة اللي بيسموها أميتر هنا الموجة القصيرة المكنة دي كان سلموها بطريقة موقتة للإذاعة الوطنية التشادية المناسبة اليوم الصباح في مدينة دالاس ده في الولايات المتحدة الأمريكية بحضور هنا الأمين العام هنا وزارة الاتصال والمدير العام أنا الأونما. وسموت أخبار أخرى لنشر الله كان كتب لكم مصطفى بشارة محمد حسن موسى حسين عزاء العلماء وحجة هو حبيب أمر قدم لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا السنوي كويان كريو. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعين سمعت راديو تشات، بعد ما سمينا نشر على الدارجية وسمينا شوية من الفنان موسى ودات الله دائما بغني لنا بالحلا والفرحة أم بين البقارة والحرتين، دول كانوا تشاديين، أمهم واحد وأبوهم واحد كلهم تشاديين، دين ده غلة ودين ده لبن، عاشوا سنين قاعدين سوا، أمهم تشاد وأبوهم تشاد، ونتمنى من كل السيادة البهايم وكل السيادة الزراعات برجعوا بشوفوا التاريخ القديم عن الأبهات كيف كان عايشين زمان بالآفي والسلام. نرجع للسيديو عشان نقري لكم البلاغات المفضلة. السيب مناجمان تشاد ده انستيتيو استاندار انترناسيونال، الهدف كمان بيدربوا كوادر هنا أمباكر، الانستيتيو ده قاعد في قلبنا العاصمة نجمينا. الانستيتيو عندهم فليار كتير وبيدربوا في مجال هنا المناجمان الانجينيري والانفورماتيك الدروا والتوريسم والسياحة جوجل توريسم، وكمان السنة فكوا قسم باللغة العربية، اللغة العربية، وده على حسب الاحتياج عن السوق التشادي والدولي. عندهم مدربين عندهم الكفاءة العالية بيدربوا المجال الأكاديمي والمطور. التدريبات اللي بسوها دي بتخلي الطلبة أو الناس السجلوا بكون عندهم المستوى الكويس وبضمن لهم الأمل الأديل في المستقبل. وكان داير تسجل نفسك في الأكاديمية ستاندار انترناسيونال البريمي سيكل بيكون لك BTS أو ليسانس أو ماستر. الدخول كمان حددوا يوم 15 أكتوبر 2026، وهم عندهم كل الفليرات دي موجودة، كل التخصصات موجودة، وقسم عربي جديد كمان موجود. وكان تدوروا معلومات بالزيادة تقدروا تنادوهم في نمران التليفون 66 81 10 56، النمرو 66 82 16 50، تنادوهم وتلقوا منهم معلومات أخرى مفيدة. بلاغ أنا وفا عبد الغني الضيف، توم الضيف، الإمام قنبو الضيف، جبرين الضيف، عبد الكريم بركة الضيف، حمزة بركة الضيف، شيخ بشارة جرمة المعروف ببشارة صوصل، شيخ رمضان شرومة، دليقاء الحاج محمد دحلوب، اللوان قوني دنقسو، بلام هسنة دنقسو، أمر ضهية، الحاج يايا حسن، الحاج حسيني حسن، إبراهيم حصب الله، عبد الرحمن يونس، إدريس محمد المعروف إدريس القو، شيخ النور عمر، الديركتور هاريكي هارون، حسن هارون مؤمن، الإمام عبد الرحمن موسى، الإمام عبد الله حسن عمر، القوني آدم حسن قمر، معلم جبرين جرمة، علي يعقوب، ديليجي مكايلة موسى، ديليجي بركة محمد جبرين، شيخ عبد الرحمن أبقاسي، الشيخ إبراهيم جبرين بركة، الديركتور جبرين قنبو الضيف، حسن عبد الرحمن أبخريس، الديركتور عمر الشيخ، موسى الشريف، الحاج مؤمن أنجني، محمد زارة، الحاج حسن آدم، الشيخ قرب عليفة، حسن محمد المعروف حسن الدوايا، الشيخ خالد جبرين، الشيخ إبراهيم بنية، أبكر أداء، محمد سكر أداء، وإيسا عمر قاعدين في يبو، بلاما عمر في الكنجي. لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بوفاتنا أخوهم وأبوهم الشيخ بركة الضيف جرمة، مات في نجمينا بعد مرض قصير وسرقة، تبقى مباكر الخميس بعد الظهر في بيت المرحوم في كارتيه ديمبي ما بعيد من رومبوين هنا ديمبي. الأهل الله صبرهم، ولا مرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة. أمي المدمجي نمشي لي مكنة الفن.
الأغنية الجميلة نقول فوق مساء الخير لدليجي الحاج ألقوني محمد حامد محمد وزوجات الاثنين من قلمي ألقوني محمد أبكر جينيبورو قلمي صبرم بيتين عمر سمعين ديكو النور هناك من الجرمايا ومن الماجروية وكبيرهم كمان عبد الكريم السنقرقورة ونسوان الأربعة كلكم نقول لكم مساء الخير من غاديو تشات كابي تنجيك

الوقت تم الساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك كملنا لا يمكن كنا نخلو بكنا لزمنان البجبان بكلم لكم بكلام نصارى مع زميل بنان بقول لكم يسين جامينا غاديو ديبيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا في مكانة الفن في البداية كان ساويك وان كريو وحاليا شان دي ديو وميلا ميدام جي في مكانة الفن جونر بلين في طاولة المراقبة مدام فاطمة مالاتو قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض نقول لكم أقودوا آفي هنا نجمع الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرد بآفي

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن دهب.
1: أينما كنتم المستمعين الكرام، مساء الخير وأهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. استقبل ظهر اليوم رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي وفدا من المجلس الإفريقي الفرنسي العربي يقوده المنسق العام الدكتور إدريس آدم بريسنا، وقد ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المثمر بينهما في مجالات التعليم العالي والترقيات داخل الدول الأعضاء. أبو بكر محمد عبد السلام.
2: في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية والبرلمانية وتوسيع أفاق الشراكة الدولية والإقليمية، استقبل رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي بمقر الجمعية وفدا من أعضاء المجلس الإفريقي الفرنسي العربي، وذلك بهدف تعزيز جسور التواصل البرلماني الثقافي والتنموي بين تشاد والمنظمات الإقليمية والدولية. وفد المجلس الإفريقي الفرنسي العربي الذي يقوده الأمين العام الدكتور جيمي كليمان باجاو والمنسق العام الدكتور إدريس آدم برسنا، يأتي هذا اللقاء ليرسخ مكانة الدبلوماسية البرلمانية التشادية كفاعل أساسي في مد جسور التواصل بين العالمين العربي والأفريقي، مما يفتح آفاقا جديدة للتعاون المثمر والذي ينطلق نحو شراكة بناءة في تحقيق التقدم المعرفي داخل الصروح العلمية. رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي أكد بانفتاح المؤسسة التشريعية على جميع المبادرات والتي تخدم قضايا التنمية والسلام، حيث رحب بهذه الشراكات التي تعزز حضور تشاد في الفضائين العربي والأفريقي وكذلك العلاقات الدولية، وأشاد بدعم الجمعية الوطنية لجميع الجهود والمبادرات التنموية والثقافية التي تصب في صالح هذه العلاقات بين هذه الدول. من جانبه المنسق العام للمجلس الدكتور إدريس آدم برسنا أعرب باسم الوفد عن جزيل الشكر والامتنان لرئيس الجمعية الوطنية وأضاف:
3: وجدنا مقابلة من رئيس الجمعية الوطنية رغم كثرة انشقاله إلا أنه يعني استقبلنا بحفاوة. فطبعا من نتائج الاجتماع الذي من خلالها خرجنا، فطبعا أنه رهب بالفكرة. طبعا نحن أتينا بفكرة المجلس الإفريقي العربي الفرنسي للترقية العلمية، فالمجلس طبعا يتيح يعني فرص لجميع الباحثين في الجامعات الشادية وفي الجامعات الإفريقية الأخرى، ويضم العديد من الدول، هو بمثابة مجلس دولي لجميع الدول الإفريقية. فلذلك نحن وجدنا المقابلة هذا الصباح من رئيس الجمعية الوطنية وقد رحب بالفكرة، وإن شاء الله يعني المجلس سينعقد في مدينة إسطنبول بتركيا في شهر يناير المقبل، والفرصة متاحة لجميع الباحثين التشاديين أو الأفارقة الأخرى إن شاء الله.
2: يأتي هذا اللقاء ليرسخ مكانة الدبلوماسية البرلمانية التشادية كفاعل أساسي في مد جسور التواصل بين العالم العربي والأفريقي، مما يفتح آفاقا جديدة للتعاون المثمر والمستقبلي الذي يصب في صالح الترقيات الأكاديمية عند الدول الأعضاء في المجلس الأفريقي الفرنسي العربي، حيث يسعى الباحثون في كافة المجالات على تزليل الصعاب وتقريب الرؤى بين الجامعات في العالمين العربي والأفريقي.
1: ترأس وزير الدولة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني دكتور سيتاك يومبتنا ترأس مناسبة تسليم شهادات للمتدربين البالغ عددهم 460 شاب وشابة خضعوا للتدريب حول عدد من المهن، حيث نظم هذه الدورة صندوق الوطني لدعم التدريب المهني. عبد الله هارون آدم.
4: أكثر من 400 شاب وشابة استفادوا من الدورة التدريبية التي نظمها الصندوق الوطني لدعم التدريب المهني في 8 مراكز للتدريب بالعاصمة أنجمينا، وشملت الدورة عددا من المجالات المهنية المطلوبة في سوق العمل من بينها الخياطة وتركيب الألواح الشمسية والتبريد والكهرباء وميكانيكا السيارات. وقد خصص هذا الحفل لتقديم شهادات نهاية التدريب للمتدربين إلى جانب تسليمهم معدات مهنية تساعدهم على مباشرة نشاطهم وتطبيق ما اكتسبوه من معارف وخبرات على أرض الواقع. مدير الصندوق الوطني لدعم التدريب المهني حامد يامودة جربو أكد أن هذا الحفل يمثل ثمرة مسيرة تعليمية وتدريبية شاقة، كما يشكل في الوقت ذاته بداية مرحلة جديدة في الحياة المهنية للمستفيدين. وأضاف أن هذه المبادرة تعكس الالتزام المستمر للسلطات العليا في البلاد بقيادة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، الذي جعل من الشباب محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تشاد. من جانبه أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني الدكتور سيتاج يومباتنا أن هذه المبادرة تندرج في إطار برنامج الحكومة الرامي إلى مكافحة البطالة في تشاد. وثمن الوزير جهود الصندوق الوطني لدعم التدريب المهني ومبادراته الهادفة إلى تنمية مهارات الشباب، داعيا المستفيدين إلى العمل الجاد وحسن استغلال المعارف والخبرات والأدوات التي تلقوها خلال فترة التدريب. هذا وتخللت المناسبة فقرات ترفيهية متنوعة شملت عرض المنتجات التي صنعها الشباب خلال الدورة، إلى جانب تقديم مسرحية جسدت معاناة الشباب العاطلين عن العمل وإبراز أهمية ريادة الأعمال باعتبارها أحد الحلول الفاعلة لفتح آفاق جديدة أمام الشباب وبناء مستقبلهم المهني.
1: عقد صباح اليوم وزير الصحة العام والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد اجتماعا مع لجنة التنسيق بين الوكالات لدعم التطعيم في تشاد، وذلك للتقييم وتشخيص التحديات المتعلقة باللقاحات والحملات التطعيمية. نعمات حامد.
0: يعد هذا الاجتماع الثاني للعام 2026 الذي عقدته وزارة الصحة العامة والوقاية بتشاد للجنة التنسيق بين الوكالات لدعم التطعيم، والهدف منه تعزيز قدرة النظام الصحي في تشاد ودعم توفير اللقاحات الأساسية وإدخال لقاحات جديدة بما يسهم في خفض وفيات الأطفال وتحسين المؤشرات الصحية الوطنية، حيث خصص الاجتماع لمناقشة تقديم طلب تشاد في إطار مبادرة جافي أي بيت التطعيم، حيث تم استعراض السياق الجديد للبرنامج منذ عام 2018 والتحديات المستمرة المتمثلة في القيود المالية وزيادة الاحتياجات التشغيلية وإدخال لقاحات جديدة، أيضا حالات الطوارئ المتكررة. كما تم خلال اجتماع استعراض تذكير بقرارات اجتماع يونيو 2026 والذي تم فيه اعتماد الخطة الثالثة كأنسب خيار لتشاد من بين ثلاثة خطط، والتي تشمل حزمة لقاحات جديدة موسعة بإجمالي قدره 150 مليون دولار أمريكي الذي يغطي اللقاحات المضمونة والتقديرية والميزانية النقدية للبرنامج. وفي ختام الاجتماع ناشد وزير الصحة العامة والوقاية الشركاء ببذل المزيد من الجهود لتقديم المقترحات والدعم اللازم لإنجاح برنامج التطعيم، مشيرا إلى أنه من المقرر عقد اجتماعين آخرين للجنة حتى نهاية العام 2026 لمتابعة تنفيذ التوصيات واستكمال إجراءات تقديم الطلب.
1: بعد توقف لعدة سنوات تبعته خطوات حساسة متواصلة، يبدى الأمل الآن واقعا. جهاز البث قصير المدى للإذاعة الوطنية التشادية يأخذ طريقه نحو العودة إلى تغطية كامل التراب الوطني والإرسال حتى على المستوى الدولي. الاستلام الأولي لهذا الجهاز الذي صنع بدلاس في الولايات المتحدة الأمريكية كان من قبل الوفد التشادي الذي قاده الأمين العام لوزارة الإعلام رفقة المدير العام للأنما بوكر ساندا ومعاونيهم الإداريين والفنيين. تفاصيل أكثر مع عبد الجليل عبد المكرم آدم.
5: تعثر قدرة البث الإذاعي في التغطية الشاملة للإذاعة الوطنية التشادية خارج وداخل البلاد منذ فترة طويلة، ناجمة عن تعطل جهاز الإرسال المتواجد بحي غريديا شاندفيل. ورغم المحاولات المتكررة التي يقوم بها مسؤولي الهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري الأنما حالت دون أي جدوى، ولحل هذه المعضلة سنت الحكومة مشروعا جديدا لحيازة جهاز إرسال للموجات القصيرة بقدرة 100 كيلووات مصمم خصيصا لتغطية موجة الإذاعة الوطنية التشادية في كافة الأراضي الوطنية بغية إيصال صوت تشاد إلى ما وراء الحدود. وعلى هذا الأساس توصل الطرفان ممثلي شركة كونتيننتال للإلكترونيات الأمريكية وأعضاء الوفد الوزاري المبعوثة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتكون من الأمين العام بوزارة الإعلام والمدير العام للهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري ومدير المبيعات والتسويق وأعضاء مكتب الاستشارة والمراقبة، إلى جانب عدد من فنيي الهيئة. وقد تم التوقيع على الوثائق واحتفظ كل منهما بنسخة من أوراق التوثيق. اختتمت مناسبة الاتفاق المبدئي بحفل رسمي بإحدى صالات الشركة تتويجا لهذا العمل الجبار الذي يمتد لسنوات ويمثل خطوة حاسمة في إنجاز مهام المشروع الذي يعمل في تعزيز هيكلة البنية التقنية للإذاعة الوطنية التشادية وتمكن التشاديين أينما كانوا وأينما وجدوا سواء داخل أو خارج البلاد من الوصول إلى الأخبار الوطنية وبرامج الإذاعة الوطنية التشادية عبر تردد 94.5. يضيف الأمين العام بوزارة الإعلام علي محمد نور بأن هذا المشروع يدخل ضمن الخطة الاستراتيجية لرئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو في مشروعه السياسي الثامن الذي ينص بتحويل تطوير البنية التقنية للإعلام. وعبر هذا الجهاز الإذاعي فإن الهيئة تقوم ببث الأخبار بكل مصداقية ونزاهة إلى المواطنين. وفي هذا الإطار نظمت الشركة دورات مكثفة ومتعددة بشقيها النظري والعملي لعدد من فني الهيئة الوطنية للإعلام السمع البصري، وتستمر من 15 إلى 28 من شهر أغسطس الحالي، والتي ستركز في تعزيز كفاءة الفنيين في التشغيل وصيانة المعدات الجديدة وتفكيكها، بالإضافة إلى إجراء اختبارات في آلات جهاز الإرسال الرقمي الذي يعمل في تحديث عملية البث الوطني. وهذا ما يلبي رغبات السلطات العليا التي تأمل في تزويد تشاد بأداء رقمية حديثة قادرة على دعم طموح البلاد في توسيع نطاق التغطية الإذاعية لخدمة السكان في مرحلة جديدة تتواكب مع عصر الرقمنة.
1: مع عصر الرقمنة وفي انتظار هذه اللحظات التي يتوق لها كل صحفيين بالإذاعة الوطنية التشادية وكل تشادين في التراب الوطني لسماع صوته أينما كان وأينما حل. في سياق منفصل، نظمت وزارة العدل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونيسيف ورشة لتعزيز قدرات المدراء وضباط السجون، وذلك حول حماية حقوق القاصرين داخل السجون. ترأس افتتاح أعمال الورشة مدير حقوق الإنسان بوزارة العدل مباي جيجار نغانسادي فاليري. عزة لعلومة.
6: يواجه القصر المخالفين للقانون تحديات كبيرة في السجون في ظل ظروف احتجاز غير مناسبة، وذلك بسبب ضعف إلمام مسؤولي السجون بالمعايير الدولية والافتقار إلى أدوات المراقبة الفردية. ووفقا لاتفاقية حقوق الطفل، فمن الضروري تعزيز قدرات الجهات الفاعلة في سن العقوبات في السجون. وتأتي هذه الورشة في ظل الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف لتعزيز قدرات المدراء المسؤولين عن السجون ودعم السلطات في تنفيذ نظام مستدام حول قضايا الأطفال، يركز على إعادة الدمج الاجتماعي وتحسين عملية اتخاذ القرارات داخل السجون. في كلمته لافتتاح أعمال الورشة أمباي جيغراه غارساندي فاليري مدير حقوق الإنسان بوزارة العدل ممثلا للوزير، قال إن الالتزام بقضية حقوق الطفل لا يمر دون تحديات، موضحا بأن الحكومة تسعى لجعل حماية حقوق الأطفال حقيقة ملموسة. كما أكد همباي جيغراه غارساندي فاليري مدير حقوق الإنسان أن قضية القاصرين المعتقلين في السجون ينص عليها القانون، لكنه يفرض الحماية أيضا، مشيرا إلى أن مدراء السجون لهم دور حاسم في الإشراف وتوفير الدعم الإنساني الذي يتماشى مع القواعد ومعرفة الإطار القانوني لضمان مراقبة السجون وحماية القاصرين.
1: ترأس المندوب العام للحكومة لدى ولاية إيندية الشرقية الجنرال نغار هوغوم تي إيلي ميمو جيت لونغار حفل تسليم وتسلم بين الأمين العام للولاية الجديد حفل تسليم الأمين العام للولاية الجديد محمد صالح منابي. كان ذلك بحضور المسؤولين الإداريين والعسكريين. عباس أبكر مصطفى.
7: الأمين العام لولاية إنيدي الشرق الجديد محمد صالميناي يستلم مهام عمله وسط حضور الإداريين والعسكريين في مقدمتهم المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال غارهورنغومتي إيلي. في كلمة له المندوب العام للولاية الجنرال غارهورنغومتي إيلي عدد مهام الأمين العام الجديد الذي يتمثل في تنسيق الأنشطة وضمان تنفيذ السياسات العامة في سير الخدمات الإدارية بالولاية، مسلطا الضوء على مؤهلاته العلمية والمهنية وخبراته في مجال الإدارة وكفاءاته في تسيير شؤون الإدارية، فضلا عن التزامه بخدمة المصلحة العامة. من جانبه أكد الأمين العام الجديد لولاية إنيد الشرق محمد صالح مناي أن توليه هذا المنصب لا يمثل مجرد وظيفة جديدة، وإنما مسؤولية تقوم على الصدق والاحترام، وحث السلطات الإدارية والتقليدية والدينية والقادة العسكريين على العمل معه بروح الفريق وتشكيل فريق عمل متضامن وقادر على الاستجابة للتحديات وخدمة ولاية إنيد الشرق والوطن. مؤكدا الأمين العام الجديد عزمه على أداء مهمته بروح المسؤولية والتعاون. وفي الختام قدم الحضور تهانيهم للأمين العام الجديد لولاية إنيد الشرق محمد صالح مناي مع تمنيات التوفيق والنجاح في أداء المهمة الجديدة. ومجرس عباس أبكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
8: ترأس الأمين العام لولاية كيرا عبد العزيز ماي محمد أعمال ورشة وادي فيرة ليست جيرا عبد العزيز ماي محمد أعمال ورشة اختتام مشروع دعم قدرة اللاجئين ومجتمعاتهم المضيفة في الولاية ومواجهة انعدام الأمن الغذائي. النور أحمد خميس.
9: عمل مشروع دعم قدرة اللاجئين ومجتمعاتهم المضيفة في ولاية وادي فيرة على تحسين الظروف المعيشية للاجئين من خلال تعزيز قدرتهم على الوصول إلى الغذاء وتحسين مستوى المعيشة، حيث جاء تنفيذ هذا المشروع نتيجة تحالف كل من منظمة مثلث الجيل الإنساني ووكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتم تنفيذه بدعم من السفارة الفرنسية بتشاد. خميس جمادوم المنسق العام للمشروع شكر السلطات المحلية لولاية وادي فيرة لتنفيذ هذا المشروع. الأمين العام لولاية وادي فيرة عبد العزيز مي محمد أشاد بالأعمال التي نفذها المشروع، مضيفا بأنها تتماشى تماما مع السياسة الرشيدة للرئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إيتنو. يؤكد هذا المشروع أهمية تضافر جهود السلطات المحلية والشركاء الإنسانيين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق نتائج مستدامة تعود من نفع على اللاجئين والسكان المضيفين على حد سوى. من مدينة بلتن، النور أحمد خميس للإذاعة الوطنية التشادية.
8: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.